اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أرجوك تنساني وأنا وعدك بنساك، وانسى بأني في حياتك حبيبة، مدام غيري عايش الحب وياك ما أريد أكون بوسط قلبك غريبة. كنت أفتكر فرحي على كف يمناك وأحلم أعيش العمر منك قريبة، لكن فرقنا القدر يوم لقياك، لكن فرقنا القدر يوم لقياك. الله أكبر يا الظروف العجيبة، ضحيت في حبك، ضحيت في حبك وبضحي لفرقاك، والله يهني من غدت لك حبيبة. لا تعيش بي ذكرى، لا تعيش بي ذكرى ولا عيش ذكراك، كل ياخذ في حياته نصيبه.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام.
2: مع كل همسة كلام.
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاليد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام.
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح.
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.
1: شكرا على حسن المتابعة.

مستمعينا الكرام، صباح الخير. حلقة جديدة من برنامج تغاريد تبدأ معكم الآن، فأهلا ومرحبا بكم. نلتقيكم في ساعة صباحية جديدة ومنوعة، على أمل أن تقضوا دائما برفقتنا أمتع وأسعد الأوقات. ساعتنا الصباحية تنطلق معكم الآن وتستمر حتى تمام الثامنة بتوقيت الدوحة. معكم هذا الصباح من الإعداد والتقديم محدثتكم دينا أبو شنب، ومن التنفيذ معنا اليوم الزميل شافي الهاجري.

ويسعد صباحكم وأوقاتكم مجددا مستمعينا الكرام. صباح الخير نقولها للجميع، صباحكم جميل إن شاء الله يا رب كجمال قلوبكم، صباح الألفة والمحبة والسعادة في مستهل هذا الأسبوع الجديد، ونتمنى لكم إن شاء الله يوم رائع ويوم هادئ ويوم مطمئن. كل الود لكم مستمعينا، وصباحكم ملون بألوان التفاؤل والأمل. وفي كل صباح نذكرك عزيزي المستمع بأن تحاول أن تقترب دائما من كل ما يمكن أن يسعدك ويفرحك، كل ما من شأنه أن يصنع صباحك ويحسن مزاجك، حاول أن تقترب منه، وصباح الخير والسعادة للجميع. وفي مستهل رحلتنا مستمعينا، خلونا نذكركم بتردداتنا. يمكنكم الاستماع إلينا مستمعينا الكرام من الدوحة على تردّدات 93.4 أو 99 أو 100.8، من إسطنبول على تردد 99.4، من الكويت على تردد 102.4، ومن البصرة على تردد 98.7. من بغداد يمكنكم الاستماع إلينا مستمعينا الكرام على تردد 95، من مسقط على 107.7، من صلالة على 91.6، من عمان على 98.1، ومن فيينا وجنيف وزيرخ على الديجيتال. نذكر أيضا مستمعينا أنه بالإمكان التواصل مع برامج إذاعة صوت الخليج عبر موقعنا على الإنترنت skr.fm أو من خلال التطبيقات على هواتفكم الذكية، وكذلك من خلال واتساب إذاعة صوت الخليج على الرقم 440-30000، ولا ننسى منصة X والإنستغرام.

ومع صوت الشجن والإحساس والدفء نواصل معكم مستمعينا الكرام رحلتنا الصباحية لهذا اليوم وساعة من الجمال والحب والإلهام والحكايات المنوعة التي نتمنى دائما أن تصنع مساجاتكم وصباحاتكم. اليوم مستمعينا هو الأحد الموافق 24 من شهر مايو من عام 2026. في مثل هذا اليوم العالم يحتفل باليوم العالمي للأخ. الأخ إذن هذا المعنى الجميل مستمعينا، أول صديق نعرفه في الحياة وأقرب قلب لنا بدون أن نختاره، هو السند الذي يكبر معنا، هو الذاكرة التي تشهد دائما على طفولتنا، وهو أيضا اليد التي تمتد إلينا بدون أن نطلب، والكتف الذي نستند عليه عندما تميل بنا الأيام. صباحنا اليوم إذن يحمل كل حب وكل امتنان لكل أخ موجود في هذه الحياة، لأنه وجود هذا الأخ وحده كفيل بأن يجعل العالم أكثر أمان وأكثر حب وأكثر دفء، والحمد لله دائما نقولها على هذه النعمة مستمعينا التي نفهم وندرك معنى قيمتها أكثر وأكثر كلما اشتد بنا الطريق. صباحكم أخوة صادقة مستمعينا وقلوب لا تعرف الغياب.

ولازم معكم مستمعينا الكرام وحلقة هذا الأحد الجميل دائما بالتواصل معكم من تغريد. نعيش هذه الفترة مستمعينا أجواء إيمانية وروحانية مميزة في شهر ذي الحجة. حجاج بيت الله الحرام على مشارف الوقوف في يوم عرفة، هذا اليوم العظيم اللي تتنزل فيه الرحمة والمغفرة وتغسل فيه الذنوب، أيام تتجه فيها القلوب إلى الله عز وجل وتسمو فيها الأرواح بمعاني الطاعة والتقرب إليه. وفي الوقت نفسه مستمعينا وعلى بعد أيام قليلة فقط نستقبل معكم قريبا عيد الأضحى المبارك إن شاء الله تعالى. تبدأ الاستعدادات في هذه الفترة في البيوت من تجهيز للملابس، شراء الحلويات، إعداد الضيافة وترتيب الزيارات العائلية. ولكن الملفت اليوم مستمعينا أنه تحضيرات العيد لم تعد عند البعض مجرد استعداد بسيط، وإنما أصبحت في بعض الحالات موسم استهلاكي كبير يصل أحيانا إلى حد المبالغة. بعض الدراسات الاجتماعية مستمعينا والاستهلاكية الحديثة تشير إلى أن إنفاق الأسر في مواسم الأعياد قد يرتفع بنسبة تتراوح بين 30 إلى 70% مقارنة بالشهور العادية، وأن جزء كبير من هذا الإنفاق يكون على الكماليات وليس على الأساسيات. أيضا هناك تقارير عن سلوك المستهلك تذكر أن ما يقارب نصف العائلات في بعض نصف العائلات في بعض المجتمعات تشعر بضغط اجتماعي يدفعها للشراء أكثر مما تحتاج خوفا من المقارنة أو نظرة الآخرين. وهنا نلاحظ تباين واضح مستمعينا بين الناس. هناك عائلات ترى العيد فرصة للبساطة، تجدها تكتفي بشراء ملابس أساسية للأطفال وتحضير بعض الحلويات المنزلية البسيطة وزيارة الأهل في أجواء هادئة، أجواء مليئة بالمحبة. ولكن في المقابل هناك عائلات نراها تدخل في سباق واضح من شراء ملابس متعددة لكل شخص وتجهيز أطباق متنوعة بكميات كبيرة وحتى تزيين المنزل بشكل مبالغ فيه وشراء هدايا باهظة الثمن وأحيانا إقامة عزائم تفوق القدرة المالية للأسرة نفسها. السؤال هنا مستمعينا، لماذا هذه المبالغة؟ هل هو تأثير وسائل التواصل الاجتماعي مثلا التي تعرض لنا اليوم صور مثالية ومبالغ فيها للتحضيرات، أم هو ضغط المجتمع والمقارنة بين الناس، أم أن الإعلانات التجارية مثلا التي تبدأ قبل فترة العيد بأسابيع أصبحت ربما تصنع فينا حاجة غير حقيقية للشراء؟ بعض الباحثين في علم الاجتماع مستمعينا يشيروا إلى أن ثقافة الاستعراض أو ما يعرف باستهلاك المظاهر أصبحت أقوى في السنوات الأخيرة. البعض لم يعد الهدف من الشراء بالنسبة له الحاجة فقط، وإنما أيضا إظهار مستوى معين أمام الآخرين. لكن في المقابل يعني نعود ونقول أنه هناك نماذج جميلة جدا تبقى حاضرة، أيضا عائلات تختار البساطة، عائلات تجعل العيد فرصة للراحة وليس للضغط، تركز على الزيارة وعلى صلة الرحم وتزرع دائما الفرح الحقيقي في القلوب بدون تكاليف مرهقة. ومن هنا نتساءل معكم مستمعينا هذا الصباح، هل فرحة العيد تقاس بكثرة ما نشتريه وما ننفقه أم بعمق اللحظات التي نجتمع فيها مع من نحب؟ هل شعرت في يوم من الأيام عزيزي المستمع بأنه تحضيرات العيد أصبحت عبء مادي عليك؟ وبرأيك ما سبب زيادة المبالغة اليوم في الاستعداد لدى البعض؟ وما هو الحد المعقول للإنفاق في العيد؟

ومستمرين معكم مستمعينا الكرام وصباح الخير، نقولها مجددا من تغاريد لكل أصدقائنا والمشاركين والمغردين عبر كافة وسائل تواصلنا. نصبح بداية على عيسى الصلاطي، صباح الخير يا عيسى، الله يسعد صباحك وأوقاتك وإن شاء الله نهارك سعيد. أيضا أبو ثامر يقول صباح الورد والفل والياسمين والجوري والجاردينيا أختي دينا والمنفذ دهن عود ومسك وعنبر، ولمستمعي دانة الأصوات صوت الخليج من أخوكم أبو ثامر، الله يسعد صباحك يا أبو ثامر، صباح الخيرات والمسرات وإن شاء الله يوم سعيد وأحد مبشر بكثير من الإنجازات. علي خاطر النجازي يقول صباح الخير، ليس كل ما نمر به في الحياة يحتاج صراعا، بعض الأمور يكفيها نضج هادئ وقلب سليم ونفس تعرف متى تتمسك ومتى تفوض أمرها لله عز وجل، فالنفوس المتعبة لا تحتاج محاكمات بل تحتاج طمأنينة، ولا تحتاج من يثبت انتصاره بل من يبقى كريما حتى في أشد لحظاته، وما كان لك سيأتيك ولو بعد حين، وما لم يكن لك فلن يغنيك عنه التعلق، لذلك امضي بقلب أبيض فأقدار الله دائما أرحم من ظنوننا. كلام فيه كثير من الطمأنينة يا علي، يختصر دائما معنى الرضا الجميل في حياتنا و يقين مريح يخفف علينا ثقل الأيام. شكرا علي على هذه الكلمات التي تستحق بالفعل أن تحفظ في القلب ونهارك سعيد. أبو هيثم يقول صباح الورد، عندما تقدم لك الحياة تحديا رحب به وانظر إليه على أنه فرصة لتخرجك من منطقة الراحة بالقوة ولتمدك بالمزيد من المهارات والمزيد من الأفكار ومزيد من الثقة بالنفس، رحب بالتحديات وانمو وتعلم منها وستشعر أن الحياة سهلة. أسعد الله صباحكم بكل خير وراحة بال من مستمعنا أبو هيثم. يمكن أحيانا مستمعينا أجمل التحولات هي التي تأتي من خطوة خارجة عن المألوف، النمو الحقيقي يبدأ عندما تتجاوز عزيزي المستمع منطقة الراحة التي تحدث عنها أبو هيثم، وكل تحدي بلا شك يحمل نسخة أقوى منا، وكل خطوة صعبة اليوم هي إنجاز للغد، وإن شاء الله صباحكم مليء بالإنجازات. ناصر يقول صباح الخير، وأشرقت شمس صباح اليوم السابع من ذي الحجة، اللهم اجعل لنا في هذا الصباح نور، اللهم آمين يا علي، صباح الخير مع بداية يوم جديد وأسبوع جديد يتابع، نرجو من الجميع الانتباه في الطريق من مفاجآت الآخرين وتصلوا بالسلامة إلى مقاصدكم. شكرا يا ناصر، صباحك جميل إن شاء الله تزهر فيه الأرواح بذكر الله عز وجل، ودائما يعني صباحات شهر ذي الحجة لها نور مختلف مستمعينا، الله يجعل لنا ولكم من هذا الصباح سكينة وبركة وقبول، وشكرا يا ناصر على هذا التفاعل اللطيف. سليمان سعيد يقول أيها المستمعين الأعزاء، تذكير طيب ومبارك، فالمبادرة بتفقد الأهل والأصدقاء والجيران وإدخال السرور عليهم من أعظم الأعمال الصالحة، الدعم والمساعدة، تفقد المتعففين وأصحاب الديون، بادر بإعانتهم وسد حاجاتهم سواء بالمال أو توفير مستلزمات المعيشة للعيد، تفقد الفقراء، الأرامل، الأيتام في هذه الأيام المباركة، المرضى كذلك، فمنهم من لم يعمل منذ مدة ومنهم من أثقلت مصاريف الحياة حياته، كل الشكر والتقدير والثناء لطاقم البرنامج. شكرا يا سليمان على هذا الكلام المهم جدا وتذكير لطيف مستمعينا، خاصة في هذه الأيام المباركة أن تحاول أن تجعل لك أثر خفيف، أثر جميل في حياة الآخرين، في طبعا فيما يخص الأمور المادية، وليس العطاء دائما نقول أنه مال فقط، أحيانا يكون اتصال، سؤال، زيارة، أو شعور بأن هناك من يتذكرنا بمحبة. شكرا يا سليمان على هذا التفاعل ونهارك سعيد.

0: ولازم معكم مستمعينا الكرام وحلقة هذا الصباح الرائع من برنامج تغريد وأحد جميل نتمناه للجميع. ونرحب الآن بالأستاذ عبد الرحمن السويدي الذي ينضم إلينا مباشرة من الهيئة العامة للطيران المدني وتحديدا من قسم الأرصاد الجوية ليطلعنا على حالة الطقس. صباح الخير يا عبد الرحمن.
1: صباح النور يا هلا.
0: الله يعطيك ألف عافية، ويا ريت لو طلعنا والسادة المستمعين على توقعاتكم اليوم بالنسبة لحالة الطقس في قطر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يوجد تأثير برياح قوية على الساحل وداخل البحر لليوم. أما عن حالة الطقس بشكل عام، أجواء حارة نهارا مع غبار خفيف إلى غبار مسار أحيانا ومعتدلة ليلا. الرياح شمالية غربية من نشطة إلى قوية السرعات. ننتقل إلى حالة البحر. ننصح السادة مرتادي البحر بضرورة تجنب كافة الأنشطة البحرية خلال فترة التحذير، حيث يتراوح ارتفاع الموج ما بين 4 إلى 8 قدم، يرتفع إلى 10 قدم أحيانا. أما عن درجات الحرارة المتوقعة فتتراوح العظمى من 34 إلى 40 درجة مئوية، والصغرى ما بين 26 إلى 30 درجة مئوية في مختلف مناطق البلاد. هذا ويبقى العلم عند الله، مع تحيات إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني.
0: إذن أجواء حارة نهارا مستمعينا، معتدلة ليلا، وتحذيرات بحرية يرجى توخي الحذر. عبد الرحمن السويدي شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الهيئة العامة للطيران المدني، ويومك سعيد.

0: ومستمتعين دائما بالتواصل معكم مستمعينا الكرام. نقول صباح الخير لعلي موسى، فراس العتيبي، يسعد صباحك. اذا نصبح على خالد سليمان، فايز الوالي، صباح الخير يا فايز. وكذلك صباح الورد لماجد الحر، سعيده جدا بهذا التواصل الرائع، وان شاء الله بعد شوي ساعود لتناول رسائلكم بشكل مفصل. بالأمس شهدت مستمعينا العاصمة القطرية الدوحة ختام فعاليات معرض الدوحة الدولي للكتاب، وكنا معكم من تغاريد في رسالة يومية ننقل لكم فيها أجواء وكواليس الجهات المشاركة في هذا المعرض. اليوم معنا مسك ختام تغطيتنا للمعرض، وخلونا نتعرف من خلالها على مشاركة قطر تقرأ عبر التقرير التالي للزميل عادل عبد الله.
1: قطر تقرأ هي إحدى مبادرات مكتبة قطر الوطنية، وجاء حضورها في المعرض ليؤكد أن القراءة ليست ترفا بل ضرورة لبناء مجتمع متعلم ومبدع. الجناح يقدم أنشطة متنوعة من جلسات قراءة جماعية للأطفال إلى ورش عمل للشباب، إضافة إلى توزيع كتب مختارة بعناية لتناسب مختلف الأعمار. الزائر هنا لا يكتفي بتصفح الكتب بل يعيش تجربة تفاعلية تجعل من القراءة أكثر قربا ومتعة. الأطفال يجدون قصصا تحاكي خيالهم، والشباب يكتشفون كتبا تثري فكرهم، والآباء والأمهات يلمسون كيف يمكن للكتاب أن يكون جسرا بين الأجيال. التقت صوت الخليج بالسيدة فاطمة المالكي مدير قطر تقرأ وقالت:
2: كتاب واحد مجتمع واحد حملة تستهدف كل فئات المجتمع وتجمعنا حول عنوان واحد. بدينا في 2022 مع كليلة ودمنا، بعدين حي بن يقظان السنة اللي عقبها، 2024 ركزنا على رجال في الشمس حق غسان كنفاني، العام ركزنا على مقامات الحريري، وهالسنة إن شاء الله راح نطلق تركيزنا على وحي القلم حق مصطفى الرافعي. الحملة لها 4 أهداف. أول شيء هو جمع القراء حول كتاب واحد وتأسيس تجربة مشتركة للقراء اللي في المجتمع. ثاني شيء نعمل مع دور النشر لإنتاج محتوى جديد. صنع المحتوى باللغة العربية شيء مهم جدا، فندشن 4 كتب اللي كل كتاب يستهدف فئة عمرية معينة، فلأول مرة يكون موجود مثلا وحي القلم للأطفال، لليافعين، للشباب، وبعدين للكبار. ثالث هدف لنا هو تشجيع القراء على إنتاج محتوى ثقافي. هني تشوفون المسابقات اللي نطلقها مع وزارة التعليم، عندنا فوق 200 مدرسة ويانا في برنامج عضوية المدارس، فكل سنة على الأقل 20 مدرسة تكون ويانا في مسابقة وين الطلاب هم اللي يصنعون المحتوى، مثلا يقدمون لنا مسرحية أو عمل فني أو مخاطبات أو مشاريع علمية وغيرها. ثاني شيء عندنا معرض السنوي اللي اسمه حكايات الموضة، هني نطلق مسابقة على مش بس مستوى الوطن بس بعد دول أخرى، ونعزم الفنانين والمصممين أن يقرون الكتاب ويفكرون في المحتوى اللي قروها وبعدين ينتجون شيء من وراء، مثلا يصممون الأزياء أو يرسمون لوحة أو غيرها. فيكون عندنا معرض فني وتقدرون تشوفون جزء مبسط منه في معرض الكتاب الحين في جناحنا، تشوفون مثلا سجاد من الفنانة واضحة العذبة الفنانة القطرية، عندنا مجسم من الفنانة جازي النعيمي، عندنا لوحة من فاطمة الشاشني، وكلهم ساهموا بنفس الموضوع من مقامات الحريري. طبعا مقامات الحريري حق اللي ما يعرف محتوى من 50 مقامة، وكل مقامة تمثل دولة مختلفة، عندنا المقامة الصنعانية، فبعد بتشوفون المشروع اللي اشتغلنا عليه مع مبادرة بالعربي ان نخلي 8 فنانين من دول مختلفة من هالمقامات يمثلون المقامة في طريقتهم الخاصة. فعندنا مثلا الفنانة السعودية ولاء، هي رسمت لنا شيء جديد حق المقامة اللي تتكلم عن السعودية. ورابع هدف لنا هي زيادة حضور الأدب العربي الكلاسيكي وتوسيع دائرة القراء. هني عندنا مشاريع خارج الدولة وداخل الدولة، نركز على المشاركين اللي يتعرفون على الفكرة في الفعاليات والمحاضرات وغيرها من الأشياء أو الأنشطة اللي نطلقها كل سنة.
1: القائمون على المبادرة يؤكدون أن الهدف هو بناء مجتمع قارئ مجتمع يرى في الكتاب وسيلة للتطور الشخصي والنهضة الوطنية. المشاركة في معرض الدوحة الدولي للكتاب تمنحهم فرصة للوصول إلى أكبر عدد من الناس وتحويل القراءة إلى عادة يومية راسخة في المجتمع القطري. من بين أجنحة المعرض يثبت جناح قطر تقرأ أن الكتاب ليس مجرد صفحات مطبوعة، بل هو نافذة على المستقبل. إنها دعوة مفتوحة لكل فرد، صغيرا كان أو كبيرا، لأن يحمل الكتاب في قلبه وعقله، وليكون جزءا من رحلة وطنية نحو مجتمع أكثر وعيا وإبداعا. إنها مبادرة تسجل لمكتبة قطر الوطنية، وتؤكد أن الاستثمار في القراءة هو استثمار في الإنسان وفي مستقبل قطر المشرق. عادل عبدالله لبرنامج تغاريد على صوت الخليج.

وعودة أخيرة إليكم مستمعينا الكرام في حلقة اليوم برنامج تغريد، ونذكر بسؤال الحلقة مستمعينا: هل فرحة العيد تقاس بكثرة ما نشتريه وما ننفقه أم بعمق اللحظات التي نجتمع فيها بمن نحب؟ هل شعرت عزيزي المستمع في يوم من الأيام بأن العيد أصبح عبء مادي عليك؟ وبرأيك ما سبب زيادة المبالغة في الاستعدادات لدى البعض؟ وما هو الحد المعقول من الإنفاق في العيد؟ خالد سليمان يصبح علينا ويقول: القبول بين الناس ليس بكثرة الكلام ولا بالمظاهر، بل هو نفحة من الله عز وجل يضعها في قلوب الخلق لعبد أخلص نيته وأحسن إلى الناس وأحب لهم ما يحب لنفسه. فمن جبر خاطرا وأعان محتاجا وواسى مريضا ووصل القلوب بالمودة رزقه الله محبة صادقة وقبولا يسمى يسبق اسمه أينما حل. من خالد سليمان العاصمي. صباح الخير يا خالد. وبالفعل يعني القبول من الله عز وجل وهو نعمة لا تشترى ولا تطلب، ولكن قد تأتي بهذه المبادرات الجميلة اللطيفة التي تحدثت عنها. شكرا يا خالد على هذا التفاعل ونهارك سعيد. مشاركة من ماجد الحر يقول: صباح الخير، أناقة الكلام أهم من أناقة الشكل، قد تسرق الأنظار بمظهرك الجميل، أما القلوب فلا يسرقها سوى طيب الكلام. كن سارق للقلوب بعطفك وأخلاقك وبتواضعك، فسارق القلوب لا تقطع يده. من ماجد الحر. وبالفعل يعني سارق القلوب أكيد يحظى بحب أكثر يا ماجد، ويحتفظ به في الذاكرة والروح والعقل. فايز الوالي أيضا ينضم إلينا ويقول: لا تظن أنك إذا ساعدت محتاجا ومددت له يد العون أنك لست محتاجا، أنت محتاج إلى رحمة الله عز وجل وابتغاء ما عنده بهذه الصدقة. أنت محتاج إلى الله أن يكشف كربتك ويزيح عنك همك الذي مكث على قلبك سنينا، فأعطي المحتاج بقلب الفقير إلى ربه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. صباح الخير لمن ينثرون الفرح والسعادة والجمال في قلوب جميع المستمعين، طاقم الربعة والجمال والذوق الرفيع، طاقم عمل برنامج تغريد. يسعد صباحك وأوقاتك يا فايز، وبلا شك يعني الحاجة إلى رحمة الله عز وجل لا تنقطع ولا تتوقف أبدا، ونحن نحيا بها ونسعد ونطمئن. شكرا جزيلا لك يا فايز. إلى مشاركة أخرى من فراس العتيبي يقول: فيها بعض العائلات ممكن يكون عدد العائلة عندهم كبير أو يعزم الجيران أو يوزع عليهم كهدية أو معايدة، أما بالنسبة لفرحة العيد، طبعا هنا يعلق على موضوع الحلقة مستمعينا، يقول: بالنسبة لفرحة العيد فهي تقاس باللمة والاجتماع مع الأحباب دائما وأبدا. من فراس العتيبي. شكرا يا فراس على هذا التواصل، وأطيب تحية لكافة مستمعينا في المملكة العربية السعودية الشقيقة. إيمان تصبح علينا تقول: أسعد الله صباحكم بالخير بجميع العاملين في الإذاعة اللي منورينا وبمستمعي البرنامج ودينا وشافي، صباحك خير يا إيمان، وصباح النور والورد والفل والياسمين، وكل عام وانت بخير، وسعيدين دائما بمشاركاتك. أيضا علي موسى يقول: للأسف تتحول هكذا مناسبات إلى علاقات مادية أكثر من اجتماعية، تقدر فيها الملابس وأمور أخرى أكثر من العلاقات والترابط وتقوية الصلة بين العوائل، والمبالغة في المصاريف لإرضاء الآخرين والتخلص من الانتقاد من بعض المقربين. وحاول نفس الفكرة يقول فيصل البلوشي: يفقد البعض معنى العيد الحقيقي ويتحول الاستعداد له إلى سباق في المظاهر والمقارنات، ملابس أكثر، عزائم أكبر، وهدايا فوق القدرة، حتى أصبح بعض الناس يستقبلون العيد بفرحة مؤقتة وقلق طويل. العيد ليس في كثرة ما نملك، بل في راحة القلب وصلة الرحم والرضا بما يكفي، فأجمل الأعياد تلك التي تدخل السرور بلا ديون وتترك الذكرى بلا ضغوط. من فيصل البلوشي يقول: صباحكم تغاريد.
يسعد صباحك وأوقاتك يا فيصل، وشكرا على هذا التفاعل. وسأختم برسالة من فايز يقول فيها: العيد فرحة وتراحم وصلة رحم، لكن البعض يجعل الأيام ما قبل العيد أيام سباق مع الزمن من حيث التسابق على الأسواق من أجل شراء مستلزمات العيد من خلال الصرف المبالغ فيه، ناهيك عن ازدحام الشوارع، ومع ذلك تنتج الأخطاء من بعض قائدي المركبات من خلال عدم الالتزام بقوانين السير. وطبعا هذه دعوة للجميع للالتزام دائما بقوانين السير. ونحن نقول مستمعينا في النهاية العيد فرحة وليس سباق مرهق نريد أن نخرج منه ونحن نشعر يعني بالتعب أكثر مما نشعر بالسعادة. أحيانا نبالغ في التحضيرات، نركض خلف التفاصيل وننسى أن أجمل ما في العيد هو الشعور بالطمأنينة ولمة الأحباب وبساطة اللحظة. ليس المطلوب أبدا أن يكون كل شيء مثالي، يكفي أن يكون صادق ودافئ ويشبهنا. خلونا نستقبل العيد مستمعينا ببساطة أخف وبقلوب أهدأ وبدون ضغط يجعلنا ننسى متعته الحقيقية. ومن الآن مستمعينا إلى صباح العيد، امنحوا أنفسكم مساحة دائما للفرح، وكل عام أنتم بخير وأيامكم مليئة إن شاء الله بالطمأنينة والفرح والسعادة. وصلنا وإياكم سريعا مستمعينا إلى ختام هذه الرحلة الصباحية، استمتعت بالتواصل معكم على مدار ساعة كاملة. كنت معكم من الأعداد والتقديم محدثتكم دينا أبو شنب، ورفقني من التنفيذ الزميل شافي الحاجري. شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام.
2: مع كل همسة كلام.
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام.
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح.
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7:00 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.

0: طرب له أسرار،
1: شايف في البحر شبي،
0: نغم على أوتار، معنى به أشعار، صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
2: القلب باطن وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم أحد، بداية أسبوع، بداية نهار مليئة بكل ما هو طيب ومبشر وجميل لكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. معنا مستمعين الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 02974. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm، البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق. نشكر الزميل محمد ياسين من قسم الحاسب الآلي، كما نشكر الزميل عيسى علي من قسم الاستوديوهات، ونشكر رئيس قسم الاستوديوهات الزميل محمد عبد الله. نشكر كذلك الزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيل رميحي، أميرة صديقي من قسم الموقع، ونشكر الزميلتين دينا أبو شنب ونانسي زهرة من قسم البرامج. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، كل عام وأنتم بخير، أيام مباركة ولحظات مباركة وجميلة، عيد الأضحى المبارك على الأبواب، كل عام وأنتم بخير. نتمنى أن يكون عيدا سعيدا على الجميع إن شاء الله، وأن يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. طبعا أحيي المستمعين الكرام اللي أرسلوا ما يريدون الاستماع إليه. دائما يوم الأحد بيكون أو بداية أسبوع، فبيكون في نوع من يعني الكسل اللذيذ، يعني نسميه الكسل، يعني في نوع من التكاسل شوي، لكن بداية جميلة وجديدة، وأن تصحوا مع الصباح هذا شيء رائع. أبو هيثم طلب الليلة عيد، ياسمين الخيام، منتصر شاكر طلب هي الدنيا حلوت لي، سعاد محمد، مازن طلب بمرفرف الدلال، فيروز، عادل ببشير طلب فيروز برضو، غير يا عادل، سعاد طلبت أغنية حلوة بشكل لفريد الأطرش، مروان سعيد تغير الأغنية لو تكرمت يا مروان، يعني أغنية فرانكو عرب، يعني احنا الطربيات والغناء العربي الأصيل يعني، فلو تكرمت يا مروان غير ما طلبت، ولك الشكر الجزيل. فاطمة الوهيبي عليك صلاة الله وسلامه لأسمهان. محمد ماهر شباك حبيبي ملحم بركات. محمد بن أحمد الشكري طلب فيروز برضو، فيروز مطلوبة يا محمد الشكري. علي وجداد طلب سلامي أماني العبد الله، وعلي موسى طلب طالت غيبتك وحيدة خليل. حبيت أنوه بس أنه في بعض الأغاني مش موجودة محتاجة تنزيل، وتنزيلها يحتاج إلى يعني وقت، فتصبروا علينا شوي إلى بين ما يتمكن زملائنا من تنزيل الأغاني، لأنهم مضغوطين جدا في أشياء كثيرة من ضمنها تنزيل الأغاني، فتصبروا علينا شوي معلش إن شاء الله. كل عام أنتم بخير وعيد سعيد على الجميع، و نسمع أغنية الاستهلال. أغنية الاستهلال على ما أظن عبد الرب إدريس، عبد الرب إدريس، وماله عبد الرب إدريس.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. طبعا أشكر عادل بوبشيت غير إلى أغنية درب المدينة سلام العبد الله. شكرا يا عادل. أشكر مروان سعيد غير إلى أغنية لا خبر فاضل عواد ودلال الشمالي. هي الأغنية لفاضل عواد لكن هذا التسجيل بتغني مع دلال الشمالي وبتغنيها بشكل حلو الحقيقة. يعني دلال الشمالي تكلمنا عنها احنا في حلقات سابقة من طربيات. أبو عبد الوهاب غير الطرب. يا أبو عبد الوهاب أنت عارف. إذا ممكن تدور الأرض عبد الله رشاد إن شاء الله. أبو عبد الوهاب طلب تدور الأرض عبد الله رشاد. في محمد الجابري, خليني بس أكتب محمد الجابري طلب عبد الكريم عبد القادر أي أغنية, أي أغنية الفنان عبد الكريم عبد القادر إن شاء الله. كل أغنية حلوة على فكرة, يعني تحيرنا أنت بتحيرنا يا محمد الجابري, بس إن شاء الله بنختار أغنية. أيام مباركة وكل عام وأنتم بخير جميعا. طبعا بنبدأ صوت الخليج معكم من يوم الوقفة, من يوم الوقفة في بتكون برامج خاصة بوقفة عرفات, ثم يوم العيد في تهاني العيد في الفترة الصباحية والفترة المسائية, بعد ذلك تهاني العيد بتكون لمدة يومين في الفترة المسائية فقط, وبيتناوب الزملاء والزميلات. بقرأ لكم الجدول بس بعد شوي, يعني من الإعداد من الإعداد بدرية محمد ومها زامل. في علي خاطر النجادي أرسل طلب مطرب تونسي, مطرب تونسي اسمه الهادي القلال, الهادي القلال سيرته الذاتية. وشكرا يا علي خاطر النجادي, أصبح يختار لنا من شمال أفريقيا أو من الدول المغاربية الحبيبة هي وأهاليها طبعا فنانين. فهذا مطرب برضو من, لا هذا من المغرب. يقول الفنان لا هذا واحد غير الولادة والنشأة, لا البورزكي احنا ذكرناه بالأمس يا علي خاطر النجادي. هو اختار فنان تونسي اليوم برضو اسمه الهادي القلال, الهادي القلال. وأشكر محمد عراقي طلب سعدون جابر عيني عيني. خليني أكتب طلب محمد عراقي عيني سعدون إن شاء الله. طيب خلينا نسمع ياسمين الخيام. ياسمين الخيام طلبها أبو هيثم الليلة عيد. نسمع

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. تمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. في المستمع الكريم خالد الدنكي بيقول: لما يتم التركيز دوما على الأغاني فقط دون غيرها من الفنون الصوتية؟ أرجو أن تحظى الفنون الشعبية بنصيب في برنامجكم الجميل، باعتبار أن الفنون الشعبية أساس أغلب الأغاني من إيقاعات وأصوات وأصوات شتى، وبالذات الأغاني الخليجية. أخي خالد حياك الله، يا أهلا مرحبا. وخالد الدنكي أنت جديد انضميت لطربيات صح؟ شكلك جديد. من إحنا معظم الأغاني الشعبية اللي تذاع من المحيط إلى الخليج أغاني شعبية، لو بتابع حتى ستجد أنها أغاني شعبية، كلها أغاني شعبية، من موزة سعيد للبوشية للأغاني العراقية للأغاني اليمنية للأغاني شعبية، الأغاني المصرية حتى أغاني شعبية، محمد عبد المطلب شعبي، سيد مكاوي شعبي، محمد رشدي شعبي، محمد العزبي شعبي مثلا، فيروز بتغني أغاني لبنانية شعبية كثير، الأغاني دخلك يا طير الوروار ولا عهدير البوسطة ولا مش كائن هيك يكون ولا ما، أغاني شعبية. فالأغنية الشعبية بمفهومها هي كل الأغاني اللي بتذاع، معظم الأغاني التي تذاع عبر برنامج تربيات هي أغاني عربية شعبية، وفي الأغاني الفصيحة القصائد، إنما بقية الصوت، فن الصوت، فن الصوت لا تخلو حلقة من صوت من الأصوات، من الفنانين من عوض الدوخي إلى إبراهيم حبيب إلى كثير من يعني طربيات منذ 2004، منذ 2004 وعلى زيادة إن شاء الله. ف يعني اسمعنا، يعني تابعنا يا خالد، وأنا عارف أنك غيور طبعا على الفن العربي والخليجي تحديدا، أنا عارف يعني، بس تابعنا وفالك طيب إن شاء الله، وشكرا على ملاحظتك، شكرا جزيلا. في علي خاطر النجادي اللي اختار هذه القلال، عنوان الأغنية سميرة يا سميرتنا، أنا كاتبها يا علي خاطر النجادي، سميرة يا سميرتنا للهادي القلال. أبو سعد عاتب ومعاه حق والله، بيقول أنا ما سمعت طلبي، هو طلب رياض الصنباطي أشواق، طلب أشواق رياض الصنباطي أو مقطع من أشواق لرياض الصنباطي، إن شاء الله يا أبا سعد، وإن شاء الله غيابك يكون لسبب بسيط وجميل وعادي يعني. الحمد لله على سلامتك، وأهلا وسهلا بك في كل الأوقات يا أبا سعد من الرياض. نسمع الآن سلام العبدالله درب المدينة، طلبه عادل بوبشيت.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وفي سؤال من علي وجداد، شو اسم الفنانة أم كلثوم الحقيقية؟ فاطمة أم كلثوم. بجيب لك التفاصيل الآن، جيب لك التفاصيل يا علي وجداد، بس خلينا نسمع فريد الأطرش، حلوة بشكل طلبتها سعاد من الكويت.

حلوة حلاوة ما شافتهاش العين على حد قاسية قساوة ولا ترحمش دموع على خد حلوة حلاوة ما شافتهاش العين على حد قاسية قساوة ولا ترحمش دموع على خد

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. الكلمة التي توقفنا عندها اليوم في أغنية هلا بالليفاني لأحمد الجميري، وهلا بالليفاني لها قصة، بس الكلمة اللي توقفنا عندها اللي هي ينير دجاي، ينير دجاي، نسمعها كمان مرة.

ينير دجاي لي منه سرابة. ينير دجاي ما معناها ما معنى الجملة أو العبارة؟ نتلقى أجوبتكم. وهي كفاية كلمة دجاي، دجاي ما معناها؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله. هذه ناحية. ناحية ثانية، علي وجدات طلب بيسأل عن اسم أم كلثوم الطبيعي أو الحقيقي. اسمها الحقيقي هو أم كلثوم إبراهيم السيد البلتاجي. أم كلثوم إبراهيم السيد البلتاجي. بعض المصادر التاريخية تشير إلى أن اسمها فاطمة، لكن الوثائق الرسمية وإعلان الورثة تؤكد أن اسمها المدون في السجلات هو أم كلثوم. واضح يا علي؟ اسمها أم كلثوم، وأطلق أنه اسمها فاطمة، لكن الأوراق الرسمية تقول أنها أم كلثوم. المستمع الكريم خالد الضنكي بيقول: بالتأكيد أتابع البرنامج منذ فترة ليست قصيرة، ولكن ما قصدته تلك الأغاني الشعبية التي تؤدى بأصوات جماعية وإيقاعات فقط دون أن تصاحبها آلات موسيقية أخرى مثل فن الميدان، اليولا، الرزحة، الشوباني وغيرها. انت نقلتنا للون اخر من الغناء يا خالد. هذا مش غناء طربي، هذا غناء تراثي او شعبي. ممكن نسوي لها برنامج اسمه تراثيات او شعبيات، لانه ما فيش ايقاعات، ما فيش بس اصوات بشريه. رحنا من عالم الطرب والتطريب. تعرف الفرق ما بين ان يكون طربيا وان يكون شعبيا، ان يكون طربيا وان يكون تراثيا. فالألوان اللي ذكرت هي ألوان تراثية من التراث في الثقافة لأي شعب من الشعوب، من تراثه. ممكن نعمل برنامج نسميه الشعبيات أو نسميه التراثيات، لكن ما ينفعش طربيات. طربيات يعني في موسيقى وفي إيقاعات وفي تلحين وفي كوبليهات، يعني وفي ألوان الغناء العربي، من الموشح للدور للطقطوقة لكل هذه الألوان الطربية. إن شاء الله تكون اتضح جوابي إن شاء الله. وأشكرك يا خالد الضنكي من عمان. في صالح الشايجي كان كاتب ناشر في إحدى الصحف عن أغنية هلا بالليلفاني، ويقول: عالم الفن ساحر وجميل فيما يصلنا منه، مموسقا أو مغنى أو ممسرحا أو في أي شاكلة أو ثوب جاءنا. يقول: ومليء بالطرائف والنوادر وحكايات وقصص لا تقل في روعتها وظرفها عن المنتج الفني نفسه. يقول: قرأنا كثيرا وسمعنا أكثر عن تلك النوادر والقصص وما تنطوي عليها. يقول: ما سمعته، اللي هو صالح الشايجي يقول: ما سمعته مؤخرا من الفنان البحريني الصديق أحمد الجميري حول أغنيته الشهيرة هلا بالليلفاني يا هلابة. يقول الجميري: كنت مرة في أحد الأعراس سمعت أغنية من مطربة شعبية تغنيها ضمن فرقتها على الإيقاعات الشعبية، فراق لي لحن الأغنية ولكن لم أتبين كلماتها، وفكرت في تحديثها وغنائها مع فرقة موسيقية وبصورة فنية مطورة، وطلبت من الشاعر الشيخ عيسى بن راشد أن يكتب لي كلمات لها الوزن نفسه، فكتب لي الكلمات المطلوبة. ويواصل الجميري قائلا: ولما كنت في القاهرة لتسجيل الأغنية ومعي بعض عازفي الإيقاعات الشعبية البحرينيين، نبهوني إلى أن هذه الأغنية ليست من التراث كما كنت أظن، بل أن لها ملحنها وكاتب كلماتها، وهو حي يرزق اسمه مطر عبد الله. أسقط في يد الجميري واحتار ماذا يفعل، فاتصل بالشيخ عيسى يعتذر عن عدم تسجيل الأغنية، بعدما تبين له أن الأغنية صاحبها لها صاحب، وأنها ليست من التراث، ولكن الشيخ عيسى وبظرفه المعهود

ميري الكلمات التي ساقها الشيخ عيسى وتغني الإخضاري كلمات مطر، وهذا ما تم فعلا. فهذه الأغنية موجودة بثلاثة تسجيلات، أولها بصوت شمة وكلمات مطر، والثانية بصوت الجميري وكلمات عيسى بن راشد، وثالثة مشتركة بين الجميري وشمة وبكلمات الشاعرين مطر عبد الله وعيسى بن راشد. هذا ما وجدته عن هذه الأغنية. سمعنا احنا كلمة في الأغنية، والآن أي أغنية نسمع يا أبو محمد؟ سعد محمد، أغنية هي الدنيا حلوت ليه، طلبها منتصر شاكر.

0: التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. كل عام وأنتم بخير وأيام جميلة على الجميع، لحظات يعني رائعة. نتمنى أن يسود الحب والسلام ربوع كل الأوطان إن شاء الله. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: ضوى خلي علي في الليل ساري ينيرد جاي،
0: ينيرد جاي ما معناها؟

0: نتلقى إجاباتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله، ونسمع طلب مازن من رفرف الدلال لفيروز.
1: مرفرف الدلال هوا

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، وكل عام وأنتم بخير. ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: ضوى خلي علي في الليل ساري ينير دجاي لمن
0: ينير دجاي. كلمة دجاي أو ينير دجاي ما معناها في الأغنية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. الآن نسمع دلال الشمالي وفاضل عواد في أغنية فاضل عواد لا خبر، طلبها مروان سعيد.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، وفي المستمع الكريم محمد الجابري من بغداد يقول: هل تعلمون أن الفنان حسين البصري يعد من الفنانين الشعبيين الأوائل من العراق؟ صاحب أغنية محتار أدور أنا، نادر إذا رديتي، والذي غنى أغانيه العديد من الفنانين العراقيين والعرب. شكرا يا محمد الجابري من بغداد. في المستمع الكريم علي خاطر النجادي أرسل أبيات، طبعا أحب أقول للمستمع الكريم الجابري أنه في الأغاني اللي التراثية ممكن أخذت التيمة الأساسية وتبنى عليها، وتبنى عليها غناء طربي. إن شاء الله تكون المسائل واضحة. بس يقول: اخترت لكم أبيات شعر الدكتور ماجد عبد الله، تقول الأبيات: وأقسى ما على الإنسان صحب أضاع الود لما استودعوه، شعور طالما أبكى وأدمى قلوبا، واسألوا من جربوه، إذا ما المرء منا عاش صفوا أتوه، وإن تكدر أهملوه، وهل ترجى الصداقة عند قوم إذا وقع الصديق تجنبوه؟ أن الأصحاب باعوا الود فينا وساموه العذاب، أن الأصحاب باعوا الود فينا وساموه العذاب وضيعوه، فلا أسف ولا عتب عليهم، فعند الضيق تنكشف الوجوه. ذكرني المطلع: وأقسى ما على الإنسان صاحب أضاع الود لما استودعوه، ذكرت بيت المتنبي الجميل: ومن نكد الدنيا على المرء أن ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صدقته بده. من نفس الأجواء نسمع. طيب، إحنا نستعرض، نسمع الكلمة للمرة الأخيرة، نستعرض أجوبتكم.

ضوء خلي ينير ينير جاي ضوء طبعا ضوء خلي ينير جاي يضيء ظلامه. الدجى هو الظلام أو العتمة أو من صفات الليل الدجى. الله يسعد صباحك بالخير ابو احمد. طلب اغنيه ليالي العيد علي عبد الكريم. انا طالع كاتبها يا ابو فهد، كاتبها يا حبيبي، كاتبها، لا تقلق، اصبر شوي، القليل من الصبر يا ابا فهد حبيبنا. في انا طلب غير عن الطلب اللي هو مروان سعيد وطلب دلال الشمالي. دلال الشمالي هي فنانه مغنيه لبنانيه من مواليد عمان الاردن وتحمل الجنسيه الاردنيه. دلال الشمالي لبنانيه الاصل ولكن ولدت في الاردن من مواليد عمان عاصمه الاردن وتحمل الجنسيه الاردنيه. حصلت على شهرتها في سوريا والأردن، بدأت عملها الفني بالغناء في الإذاعة الأردنية والإذاعة السورية سنة 1969. قدمت بعض الأغاني ولم تستطع منافسة كبار النجوم وقتها مثل سميرة توفيق، سلوى العاص. انتقلت للعيش في دمشق ثم عادت للزواج من رجل عراقي وغنت بعض الأغاني باللهجة العراقية منها أغنية لا خبر. وبعد عودتها إلى الأردن عادت للغناء ببعض الأغاني الفلكلورية الجميلة والوطنية. نكمل مع المستمعين الكرام اللي أجابوا. أبو سعد، ينير الجاي يضيء بجنبي أو عندي، يضيء ليلي أو يضيء عتمتي، دجى ليل أو عتمة أو ظلام، كويس، ينير عتمتي أو ظلامي أو ليلي، يضيء ليلي. علي وجداد يقول معنى كلمة أنير أني ينير الدجاي، دال من دجا، من دجا، دجاي، ينير دجاي، هي أصلها بالفصحى يعني ينير دجاي، يعني ينير ليلي. يمكن يقصد شخص مجهول، لا مش شخص مجهول، الليل، العتمة يا علي. محمد حسن، أي يضيء كل شيء حولي، صح، يضيء عتمتي، العتمة اللي محيطة بي أو ليلي. فاطمة، ينير بمعنى يضيء أو يشرق، مش بالباء، بالدال يا فاطمة. بجاي كلمة بدوية تعني جانبي أو نهل. لا، ينير الدجاي، دال، اسمعيها كويس، ينير الدجاي، دال، دال، دجاي، دجا، مش بالمقصود بها الجانبي أو ناحيتي، أي في طريقي ومعي اللي معه. الشخص الذي يضيء بوجوده أو بكرمه جانبك، ينير الجاي، ينير ظلمتي أو عتمتي، هي جاي، اسمعوها كويس، اسمعوها كويس، تجد أنها دجاي من دجا. علي وجداد يقول كلمة اللي تكتبها صعبة. طيب علي، ماشي. حتى الفنان أحمد الجميري بيدقق على الدال، دقق على الدال، لو سمعتوا الدجاي، الدجاي، حتى لأنه دال ساكنة لكن ندقق عليها. إذن وصلنا، شو اليوم هو؟ اليوم الأحد، في الأحد كل عشرة، كل يوم الأحد الساعة 10:30 بنتوقف مع الشيء نادر. في أغنية اسمها عن ندى، الندى لصباح، وصباح بتغنيها مخلوطة. وهذه طلبها مازن الصراحة، أو اقترحها مازن، إن شاء الله مازن يكون متابع، اقترح أغنية صباح عن ندى بالعربي وبالفرنسي، فاسمعوها، فكرة برضو.

صباح يعني محمد حسن بيسأل يعني شو اللي صار صباح يعني مازن بيقول شكرا شكرا لله يا مازن، شكرا يا حبيبي. أنت صاحب الفكرة وأنت اللي يعني لك الفضل بعد الله. محمد حسن بيقول ما هذه الكلمات؟ جواب محمد حسن أي يضيء كل شيء حولي، صح يضيء شو ماشي. محمد أبو سعد من الرياض، عتمة الغياب يضيء عتمة الغياب صح، أي شيء معنى العتمة، بمعنى العتمة أو الظلام. والإنسان لما يكون في يعني في حالة مزاجية سيئة حتى لو كان حواليه أنوار وأضواء وحبايبه مش حواليه بيشعر بعتمة، بيشوف زي عتمة ما بيشوفش نور حد صح. طبعا احنا أحمد الحديثي بيقول صباح الخير أبو أحمد، صباح النور أحمد، يقول هاي أغنية صباح هي كنز لمسابقة كلمة في أغنية. صح فكرة برضو، يا والله لو كنت بعرف فرنسي، المشكلة أني بعرف صيني بس. شكرا يا أحمد وتحية لك. طيب احنا كل يوم في هالوقت بنسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية. عرفتوها؟ والله مش عارف عبد الله سادة طول ولا قصر، بس يعني ما قصر صراحة أبو محمد ما بقصر. طيب نسمع أسمهان في أغنية عليك صلاة الله وسلام عليه الصلاة والسلام، طلبتها فاطمة الوهيبي.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، ونسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. طيب إن شاء الله تكونوا عرفتوها، نتلقى إجابتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله، ونسمع ملحم بركات طلبه محمد ماهر شباك حبيبي.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وأشكر الزميل عبد الله السادة، صور لي جدول العيد وأرسل لي. شكرا شكرا يا أبو محمد، ما تقصر حبيبي. جدول عيد الأضحى، أول أيام العيد يعني سلسبيل، وأنا مع سلسبيل إن شاء الله، من الساعة 8 صباحا حتى 10 صباحا. الإعداد مها زامل وبدرية محمد. تهاني العيد. بعدين من 10 ل 12 دينا أبو شنب ونعمة رياض، برضو الإعداد طبعا مها وبدرية. بعدين من هذا بعد من نتوقف للرابعة عصرا، من الرابعة حتى السادسة عبد الله الهيل وجواهر بورشيد. وفي اليوم الثاني نبدأ من 4 مساء أو عصرا، الثاني والثالث، ثاني أيام العيد، ثالث أيام العيد من الرابعة عصرا روضة وعبد الرحمن بن سعود، وثالث يوم العيد رجاء زميلتنا رئيسة قسم البرامج مع عادل عبد الله من 4 ل 6. هذا بنكون معكم في تهاني العيد. كل عام وأنتم بخير، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات إن شاء الله. شكرا يا عبد الله. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. نسمع المطربة القطرية أمان العبدالله في أغنية سلامي، طلبها علي وجداد.

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، وكل عام وأنتم بخير. وكمان مرة نسمع مقدمة الأغنية. إن شاء الله تكونوا عرفتوها. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. وحيدة خليل، وطالت غيبتك، طلبها علي موسى.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. نشوف الأجوبة. سعاد من الكويت تقول أعتقد أغنية خليجية لمطرب خليجي، يمكن خالد الشيخ. لا، بس لا أعتبر إجابتك صحيحة، مطرب خليجي هو غريد الشاطئ. غريد الشاطئ وأغنية شبي مني. طيب نشوف الجواب اللي بعده. علي موسى أجاب، هي معناها الدجى الظلمة، صح. أنا ما انتبهت والله، ما شفت. سليمان شحادة برضو أجاب إنارة الدجى. إنارة الدجى إنارة الظلام، مشتقة من إنارة الدجى، صح يا سليمان. أنا آسف والله ما انتبهت، لأنه عشان الشاشات هذه لها يعني محاسن ومساوئ، اللمسة على طول بغير ال طيب مين كمان أجاب؟ وليد بن بغداد، ممكن أغنية والأجدادة مراح علينا الفنان محمد جواد. والله الآن شفتها، بس الآن شفت الرسالة، الوقت لا يسمح والله يا وليد، بس إن شاء الله في حلقة قادمة إن شاء الله. أنا آسف، حقك علي. مين كمان في اللي محمد الجابري طلب اغنيه للفنان عبد الكريم عبد القادر. احنا في اغنيه للفنان عبد الكريم عبد القادر. عندي اقتراح، هذا مروان سعيد. عندي اقتراح ابو احمد، لو تسجلون اغاني كريم منصور بتسجيلاتكم ان شاء الله. مين كمان؟ عتمه الغياب، صح، هذا ابو سعد. انا ذكرت جوابك. مين كمان؟ سعاد، بعد سعاد أبو هيثم من مسقط يقول مقدمة الأغنية الفنان علي عبد الستار. لا، مازن، المقدمة غريد الشاطئ ظلم الناس. لا، نص صح ونص غلط. أي بعتبرها صح، غريد الشاطئ أغنية الشيابي مني، كلمات محمد محروس وألحان أحمد عبد الكريم. في مين كمان؟ حنان قالت ممكن الأغنية لغريد الشاطئ، صح، ده أكيد يا حنان، مش بس ممكن، أعطيك العافية، شكرا. فاطمة الوهيبي، مقدمة الأغنية غريد الشاطئ ظلم الناس، كلمات سامي العلي، ألحان أحمد عبد الكريم. لا، هذه شيبي مني، كلمات محمد محروس، ألحان أحمد عبد الكريم. عادل بوبشيت، مقدمة الأغنية غريد الشاطئ شيبي مني، صح. من بالنسبة للكلمة في أغنية ينير ظلامي الدجى شدة الظلام، شكرا يا عادل بوبشيت. مين كمان؟ أبو عبد الوهاب يقول المقدمة لغريد الشاطئ، صح، لغريد الشاطئ. محمد حسن، الأغنية الفنان القطري فرج عبد الكريم رحمه الله، رقصي يا عيوني، هي قريب في شبه، لكن هي لا، هي لغريد الشاطئ إيش يبي مني. علي وجداد، مقدمة الأغنية الفنان علي عبد الستار، لا، في شبه تقريبا. صباح الخير. حسن العجمي، حياك الله يا حسن، كيف الحال، شو أخبارك؟ يقول صباح الورد، محمد المصباح من اختياركم، من حسن العجمي، حياك الله يا حسن. والله توني شايف تأخرت في طلب الأغنية، في مرة قادمة إن شاء الله، في حلقة قادمة يا حسن العجمي، وانت اللي منور الشاشة. ولا يهمك وليد من بغداد، ولا يهمك، كل عام وانت بخير. وانت بخير يا حبيبي، وانت بخير يا وليد، شكرا يا حبيبي. انت قلت الجواب من كذي يعرفوها، مفروض ما تقول الجواب ان شاء الله. حاضر يا علي، حاضر. المهم الاغنية شيبي مني، كلمات محمد محروس، الحان احمد عبد الكريم، غناء غريد الشاطئ. نسمع مقدمة الاغنية وجزء منها ثم نكمل.

أكثر من كذي. وصلنا للحادية عشرة موعد الهدية اليوم، والهدية اليوم اختيارات عبد الله السادة الصراحة، حتى يعني شيء يعني حطه في رأسه. ربع الشمال لسلمان زيمان بصوت جمال الدريعي.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. والمستمع الكريم علي خاطر النجادي كان طلب المطرب التونسي الهادي القلال، هو مطرب وملحن تونسي راحل يعد من أبرز رموز الفن والأغنية التونسية في القرن العشرين. اشتهر بعذوبة صوته المتميز وأدائه الرائع لروائع الطرب الأصيل، عرف في بداياته بلقب فريد تونس لتأثره الكبير بأغاني الموسيقار فريد الأطرش وإتقانه لأدائها. نسمع الهادي القلال من تونس في أغنية سميرة يا سميرتنا، طلبها علي خاطر النجادي.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، كل عام وأنتم بخير. ونسمع عبد الكريم عبد القادر في أغنية ليل السهارة اللي طلبها محمد الجابري.

لما بتقول ليست هي الأغنية المطلوبة، وهذا ليس صوت خالد الشيخ مع الأسف. والله ليس بيدي، أنا عمري ما سمعت أغنية تعالي لخالد الشيخ حتى أحكم، ولكن المكتوب في الكمبيوتر هذا إنه أغنية تعالي خالد الشيخ اللي طلبتيها، تعالي للفنان خالد الشيخ. على كل حال بنشوف في حلقة قادمة إن شاء الله، الحين الوقت متأخر وبعتذر منك يا لما، إن شاء الله يعني الخطأ بيتصلح إن شاء الله. شكرا لك وكل عام وأنت بخير وأنتم بخير مستمعين الكرام، ونبقى مع أشواق لرياض السنباطي اللي طلبها أبو سعد من الرياض. مع هذه الأغنية أو هذا المقطع من أشواق نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق. شكرا يا عبد الله. نشكر الزميل محمد ياسين من قسم الحاسب الآلي، كذلك نشكر الزميل عيسى علي من قسم الاستديوهات، نشكره على تعاونه هو وراشد عبيد. كذلك نشكر رئيس قسم الاستديوهات الزميل محمد عبد الله، والزميلات من قسم الموقع مريم قطبة، إيمان السعدي، نيل الرميحي، أميرة الصديقي، ونشكر زميلتين دينا أبو شنب ونانسي زهرة من قسم البرامج. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

0: 你。
1: طرب له أسرار.
2: سيف في البحر سبي.
1: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار.
3: طربيات
4: قلب باطل وضع.
1: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

0: الحب احيانا عبد الرحمن
1: ضحكتني يوم قلت لي الناس نركز، يعني شلون الحريم ما يركزون؟
0: كيف طير الفكره من مخي؟
2: كل كلمه منك تصنع حوار.
3: ام ذهب ام ورد،
0: اي ورد بقى على حسب المناسبه.
4: وكل فكره تفتح باب،
2: وكل صوت له صدى.
1: انا عندي فلسفه،
0: شوفوا الحب بكل حالاته جميل في كل شيء.
4: يمكن صوتك يغير راي،
2: يمكن كلمه منك توصل رساله.
4: خل صوتك حاضر
2: وخل رايك ينسمع.
1: اشكركم على هذا الموضوع طبعا.
4: في برنامج الصوت صوتك
2: من الاحد الى الخميس
4: الساعه 1:30 ظهرا
2: بتوقيت الدوحه على صوت الخليج.

0: مساء الخير. أسعد الله أوقاتكم أحبتنا، يا هلا ومرحبا بكم، حياكم الله معنا في بداية أسبوع جديد ووقت سعيد إن شاء الله في الصوت، صوتك على صوت الخليج.
1: حياكم الله مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا ومسهلا فيكم، مثل ما قالت مصالة، في يوم جديد وفي موضوع جديد وفي للأسف بدايات النهايات البرنامج الجميل هذا. عبرني قلبي.
0: لا يعني حطي بالك بترجع،
1: لا هي إجازة،
0: عودة حلوة بعدين.
1: إجازة وراجع لكم بقوة بإذن الله، لكن نستقبل اتصالاتكم على 440-30 ألف من داخل قطر وخارج قطر على 0-0-9-7-4-440-30 ألف. لكم تحيات بدرية محمد من الإعداد، من التنفيذ راشد عبيد، خلف المايك بإذن الله شايعة وعبد الرحمن. إن شاء الله فالأيام الفضيلة دعونا نقعد سنين أنا شايعة، نقدر نسولف عليكم كل يوم. أمس واحد مدحني مدح
0: الله
1: البرنامج،
0: الله
1: قال انتو شايعة ثنائك، الله يطول عمرك،
0: الله
1: انا بركز على دورة،
0: لا تستاهل مدح، ليش
1: لا حلو. قال انتو شايعة،
0: زين ايش فيها، ايه يعني ما هو في البرنامج، يعني انتو شايعة من في البرنامج،
1: راشد
0: ايه هو قصر.
1: تخيل راشد ما حد،
0: لا هو راشد
1: 10 دقائق مستحملين.

0: يا مرحبا فيكم على 440-30 فتح الخط 00974. وحديثنا اليوم أو موضوعنا اليوم: لج العين تكرم مدينة. إذا من قال هاي المقولة؟
1: من لج العين تكرم، لا والله تكرم مدن مو مدينة واحدة.
0: الله صد
1: إيه والله. شوفي أي شخص يستاهل تكرم لجله مدن،
0: أيه.
1: مش مدينة واحدة.
0: بس هو نفس الشيء، هو بعد عنده أنت تستاهل وتكرم لجلك مدن.
1: يا رب إني ما قطع حفرة.
0: هاي هي.
1: لا هيبة.
0: بعدين المدينة تهردم على مخك.
1: لا لا لا. في
0: هاي هاي
1: في مدن تعمر.
0: إيه في افتح الوصف.
1: ما عرفتك وأنت جاب يا عبد الرحمن.
0: طيب لجل العين تكرم مدينة. احنا خلينا نقول الى اي مدى ممكن نوصل يعني في هالمفهوم ان لج العين تكرم مدينة. اي عين هذه اللي بتكرم لها المدينة؟ من هذا الشخص اللي نقول له لج العين تكرم مدينة؟ يعني شوفوا اطلعوا من العائلة،
1: شخص كفو،
0: وابونا واهلنا وامهاتنا عيالنا، هاي شيء طبيعي. نبي اللي مو طبيعي.
1: الشخص الكفو للعطاء هذا. يعني في ناس سبحان الله تعطينهم شعور واحد، شو يرده؟
0: يرد لك يا شعور،
1: يرد مواقف
0: عشرة.
1: يعني جينا للحين ما تكلمتي، ترى هذا ما يضايقك، انت انسان ناجح، انت شدراك اني بفضفض لك، شدراك اني بقول لك. فلما يجي موقف على سبيل المثال، لما يكون في تكريم حلو،
0: أوكي.
1: حضور 1000 شخص، الشخص هذا بيتكرم.
0: طيب.
1: أوكي. لما طلع على الستيج شفت 1000 شخص هذا؟
0: أوكي.
1: ما يشوف ولا واحد منهم.
0: أي.
1: يشوف شخص واحد بس. هل هو موجود ولا لا؟ إذا هو موجود خلاص. هذا اللي نقوله.
0: هاي حسسني بشعور شعورنا وإحنا ياهال في المدرسة.
1: بالضبط.
0: لما يكون في حفلة وإحنا مشاركين في الحفلة ونرقص في الحفلة.
1: دورنا هالينا.
0: ندور هالينا.
1: هذا اللي نقاله لجل عين تكرم مدينة. شو اللي بيصير عقب؟ عاد احنا عندي قاعده في الحياه، استمتع اليوم، خل بكره لبكره، بكره مو حلو، بعد بكره حلو. خلاص
0: حلوه القاعده، ليش لا؟ هو اوريدي انت اصلا ما عندك الا اليوم، انت ما تضمن بكره شيء.
1: لا، في ناس يخربون يومهم بتفكيرهم عن بكره. ليش تفكر بكره؟ خل بكره.
0: هو بيتعب اخر شيء، مخبي
1: بالضبط.
0: مخبي هدي يعني.
1: هل الشخص هذا بيكون نفس ما لخص؟ انت انسان يعني، قدم اللي تشوف انه يستاهل،
0: يعني سوي خير وقطع بحر.
1: لا لا لا، هو يستاهل ولا ما يستاهل؟
0: اوكي يستاهل. خلص. عشان شي قلنا لج العين تكرم مدينة.
1: يعني الواحد يقول لك مثلا المقوله اللي تقول كثر العطاء تولد الحسايف. كلام فاضي.
0: كلام لا فاضي. مو فاضي. لا،
1: كثر العطاء عند الكفو ما تولد الحسايف.
0: خل عند الكفو. نعم نعم، عند الكفو. أيه. ما تولد. لكن هي المقولة صحيحة
1: عند المكفو.
0: تذكر يوم قلت لك شفت مقطع واحدة قالت يوم قلت لك كنت طلع لي مقطع واحدة مصرية كانت
1: اللي انتحرت.
0: لا، اللي كانت تصيح وتقول أنا ليه ما بتشفش. هذا من كثر ما عطت لدرجة إنه خلاص ما عادوا يشوفونها. كل اللي يبونه عطاء، هي صارت تعطي تعطي تعطي، وما حد يشوف احتياجاتها ولا حد يشوف هي ايش قاعده تعطي وليش تعطي وشنو تبي.
1: والمشكله اذا اعطيته خليت لي وزن وقيمه،
0: ما هو في المقابل انت تبي، صح؟ قاعد تعطي بعد انت تبي.
1: بعطي مرتين ثلاث خمس مرات.
0: هاي هي. فعشان كذي لا، الكلام اللي قلته ترى صحيح مو بغلط.
1: هو صحيح.
0: كثر العطاء يولد الحسايف احيانا. نعم
1: صح.
0: لان انت من كثر ما انت معطاء قاعد تعطي ذي وتعطي ذي، اي حد في محيطك انت قاعد تعطي.
1: لذلك انا قارنتها باللي كفو.
0: لا شوف، الكفو والها هذي خلهم على جنب،
1: ترى الكفو مو بشرط.
0: هذين خلاص احنا خالصين منهم، صح؟ يا صعب المنال. الله. إيه لجل عينك هون الصعب، لجل عينك. إيه إنزين، سؤالي أنا إلى أي مدى، إلى أي مدى لجل عين تكرم مدينة؟ لأي مدى؟
1: على مدى محبتي للشخص، على مدى
0: إلى أي مدى، لوين بتعطي لجل عين تكرم مدينة؟
1: لين كرامتي.
0: شون يعني؟
1: يعني لين حدود كرامتي.
0: أوكي، لأنت كذي تقدم وايد.
1: ليش ما قدم؟
0: هل تقدمه يخوف؟
1: لا، إذا الشخص أنا لقيت من اللي قدمه، والله قدمه نص بعد. ليش لا؟
0: شوف عبد الرحمن، احنا قلنا الشخص الكفو ما خلص ما بنتكلم،
1: انا اتكلم عن الشخص الكفو.
0: اي لكن لو طاحت هالمدينة على راسك بتطيح عليك طيحة
1: هبدا، معلش هبدا
0: بتشهق فيها الشهقات الأخيرة يعني.
1: خلقت
0: لا ما بتاخذ مع انت داوي نفسك اول شيء راسك، لان هذه صعبة.
1: خلقت ظهور الرجال، ظهور الرجال خلقت لحمل الشداد.
0: انا معك بس ما ما بتحمل الخذلان.
1: هالمدينه اتحايش هالمدينه بنعمرها من جديد.
0: شفت فيلم
1: بنعمرها من جديد، مقاول جديد.
0: لا ما تقدر.
1: صدقني اقدر.
0: لا ما تقدر.
1: والله العظيم اقدر.
0: صدقني ما بتقدر، مشاعرك هني واقفه. حلفت بس مشاعرك هني واقفه. شفت، خل اقول لك
1: لا تراهنون على رجال.
0: طيب.
1: يتخطى مشاعره.
0: اكيد شفت فيلم بريف هارت. صح،
1: انا ما بكيت للبنت
0: حق ميل جيبسون. زين شفت، كانت لقطه صعبه لما اعتقد هو كان دوق،
1: هو كان
0: لما خانه في المعركه.
1: اوكي
0: شفت ميل جيبسون شلون مثل دور صدمه الخيانه والخذلان. ما صدق، وقف في المعركه، مو مصدق ان هالشخص اللي سلمت عليه واللي خانني
1: بيتخطى.
0: طيب هذا هي، شفت شلون؟
1: تبين اكبر دليل؟
0: هو مو معناته ما بيتخطى، شكرا، بيتخطى. انا ما اقول لك ما بيتخطى، لكن هذه صعبه لما تقول لاجل عين تكرم مدينه واكرمت هذا الشخص ويات عليك.
1: اي لا
0: بدون بدون يعني
1: لا لا ان ما يكون في تاثر او ما يكون صدمه. لا مستحيل يكون، لكن
0: صعب.
1: اي لكن ما راح اوقف عليها،
0: ما راح توقف. حياتك بتمشي بس انت بتوقف فتره.
1: طالبه قهوه وانا طالب عصير مانجا
0: بالعافيه،
1: درجه حراره 90.
0: ايش قصدك؟ ايش قصدك؟ لا تقط نغزات.
1: رايك راشد؟
0: لا تقط علي نغزات. انزين انت جاي حران، انا من ساعة في قاعدة في المكتب، شربت شاي.
1: فضحنا.
0: شارب من قلبه.
1: لا ما الكاميرا غير، الصوت غير.
0: المهم
1: والله احلى شيء هذا. لا يعطيش.
0: طيب
1: هل سبق وسويت شيء ما كنت مقتنع فيه؟
0: كنت أحب فيلم بريف هارت. المهم
1: أنا لقت اللي بكتني اليوم يوم قالت لبابا آخر شيء.
0: من هي؟
1: البنت.
0: أي بنت؟ لا
1: هو كان عند
0: آخر شيء، هو مات. بريف هارت
1: مع ميل جيبسون.
0: ميل جيبسون
1: يوم كان هو المحارب المشاق.
0: إنزين
1: في واحدة من بناته
0: ما عنده بنات.
1: بلى
0: يا يبا ما عنده بنات، هم قتلوا زوجته عشان كذي صار محارب هو. عشان كذي حارب الكل.
1: ريتشارد قلب الأسد، كان ريتشارد الملك
0: أعتقد. أيوة. إيه؟ مو متذكر، بس ما كان عنده بنات لأنه هو كان خاطب واحدة وخلص على نية إنهم بيتزوجون، وهم عشان يجيبونه غصب قتلوها. فهني هو خلص دخل في معركة معهم.
1: أنا الظاهر خلطت اثنين في بعض.
0: إيه أنت خلطت شو اسمه. بصراحة هذه من أجمل الأفلام اللي قدمها
1: ميل جيبسون. كل أفلام حلوة
0: كلها، بس هاي لا، هذه أبدع فيها. وأعتقد هو بعد أخرج نفس الفيلم.
1: هو مخرج أصلا.
0: هو مخرج بس أعتقد هو اللي أخرج يعني هذا الفيلم. فهو في النهاية خلاص ما تزوج، وش اسمه قتلوه آخر شيء. لا أنت ملخبط فيلمين في بعض
1: الظاهر.
0: بس أنا تدري شو يعجبني فيك؟ أن أنت فعلا تشوف أفلام. يعني في شخص أتناقش معه الأفلام ونفس ما تناقش مع راشد الأغاني الأجنبية.
1: لا الأفلام حلوة، في أفلام من جيبسون أفلام ما متفوت. هو لولا أراء هناك كان للحين ناجح.
0: سمعت شناية توين؟
1: ها؟
0: شناية توين؟ لا ما سمعتها، خلاص راشد يعرفها.
1: لا
0: أنت أفلام وراشد.
1: لا الحين هذا سؤال. هذا سؤال. شوفي مصاري، خلينا نتكلم. إذا سألنا السؤال ونقسم الشخص اللي يستاهل والشخص اللي ما يستاهل. يقول هل سبق وسويت شيء ما كنت مقتنع فيه فقط من أجل خاطر شخص؟ الجواب هذا له السؤال هذا له جوابين.
0: أكين
1: هل سبق وسويت شيء ما كنت مقتنع فيه فقط من أجل خاطر شخص؟ هنا يحتمل جوابين.
0: سويت أنا؟
1: هل هو الشخص هذا مدى عظمة وجوده في قلبي أو مدى اللي شفته منه؟
0: شوف
1: في ناس لا ما اقتنع في سلامتك انا من مسويه.
0: بقول لك حاجه، انت هذه المقوله بالذات لجل عين تكرم مدينه ما انقالت الا في شخص.
1: أيوة.
0: معزته 100% بس.
1: ايوه مو معزه، مو معزه، لا لاش حتى معزه، حتى معزه
0: هو 100%.
1: حتى الغلاء ما غير يعني ما سوى شيء مقتنع فيه، لكن تجي في ظواهر في الحياه. ظواهر في الحياه اللي تحدث مره واحده، مو ما سوى شيء ما مقتنع فيه.
0: زين
1: امس تغير شخصيتي كامله. يعني
0: بالضبط.
1: طالع عبد الرحمن انت ما اقدر، انا ما اقدر اقول له لا.
0: ليش ما تقدر؟
1: ليش اقول له لا؟ ما يعني اليوم اليوم اليوم حلو بابتسامته، راح اخربها ليش؟
0: الله
1: ايه؟
0: لا ما. شاعري الظهر شاعري حران وشاعري
1: عشان اصير مانجا
0: شربت المانجا اي اوكي. المهم احنا نتكلم عن لاجل عين تكرم مدينه، متى تكون من اجل عين تكرم مدينه تصرف صحيح؟ من هذا الشخص اللي لاجل عين تكرم مدينه، احنا ندري والدينا وعيالنا هاي خلاص خالصين منها، ازواجنا خالصين منهم، لكن في اشخاص لهم مكانه ولهم يعني من القدر اللي احنا نقول لاجل عين تكرم مدينه. طيب الى اي مدى لاجل عين تكرم مدينه؟ عبد الرحمن قال لين توصل عند كرامتي، هني لا خلاص.
1: في بعضهم يقول ما عندي مشكله حتى لو وصلت كرامتي بعرف اخذ حقي بطيب بالطيب. شلون؟ يقول لك مثلا لو كان الشخص الطرف الاخر مس كرامتي بلحظه غضب او زعل يقول بسكت. حلو. بعد أوكي. بعد ما تهدى الامور بجي انت ترى كذا كذا كذا، لو رد اعتباري بشيء يليق بمقامي خلاص عفى الله عما سلف.
0: انت ذكرتني في في في قصه انا مو متذكرتها عدل، بس اتذكر انه يعني واحد هو من من من من سادات القبائل يتكلم مع صديقه قال له لو انا تقدمت في العرب حق اي بنت من بنات العرب من ممكن يرفضني؟ هو من ثقته انه يعني من افعاله وثقته وعارف انه ما حد بيرفضه. فهاي الصديق قال له فلان بن فلان بيرفضك. قال له عيال قوم خلينا نروح نخطب. فراحوا يخطبون. فهو رده. فلما طلع الريال زوجته قالت له شلون ترد فلان بن فلان اذا ما تزوجته؟ هو عيل بتزوج من؟ بتزوج بناتك حق من اذا ما اعطيتها؟ فالمهم واحدة من البنات انا عجبني ردها، ايش قال الكبيره لما نداها؟ قالت له لا انا ما راح اتزوجه لانه هو مو بولد عمي فبيسكت وبيكرمني، ولا هو ولا يعني هي قالت عن نفسها فيها عيب. اي قالت ان انا يعني من النوع الغضوب، فهو مو بولد عمي عشان يكتم غيبته ويكرمني. وقالت شيء ثاني بعد سبب ثاني عقب قالت عشان ما صير فيطلقني واصير عبره في عند العرب. فشوف هني هني ما يات لجل عين تكرم مدينه، مع انه المفروض تجي هال يعني يجي هالموقف. ليش؟ لان اذا هو رجل شهم وقلتوا من غيره بتزوج بناتنا اذا هو ما تزوج، فمعناته هني المفروض الموقف لجل عين تكرم مدينه.
1: والله لابو دراما وبنته دراما كان اياه. كان زوج البنت وكان مسكت نفسها عن الغضب راح تزوجت ملك ما ادري سادات.
0: لا هي خافت هي خافت يعني قالت اذا بتزوج من قبيلتي غير، لكن بتزوج من قبيله برا يسهل عليه انه يطلقني، يسهل عليه انه.
1: انا احب الاباء البشوشين. مرت علي محادثه اللي يقول يا بنتي طيار وبار والديه وقعد يعني ما شاء الله خصال الولد الطيبة واجد.
0: ايه؟
1: قال والله يا بنتي انت اذا ما وافقتي انا باخذه.
0: يصير. شوف انا شو اقول، يعني ذيك المره كنا نتكلم في هالموضوع انا وبدريه بعد بناخذ الاتصال، كنا نتكلم في موضوع زواج وبناتنا وشلون بنزوجهم متى نزوجهم وهكذا. فمثلا بدريه عندها ان لا يخلصون جامعه بعدين يتزوجون. انا عندي قلت لها لا انا اذا ياني واحد ما ينرد ما اقدر ارده، ما ينرد. اوكي بنتي خلصت ثانويه، ما شيء طبيعي انا ما بزوجها في الاعدادي ولا في اول ثانوي، بس خلصت ثانويه وخلينا نقول هي الحين داخله الجامعه، يجيني شخص ما ينرد اروح ارده؟ زين كم شخص بعدين بيجي حق بنتي مثله؟
1: بيجيها نصيبها،
0: بيجيها نصيبها. انا ما اقول لك لا، بس ليش ارد واحد كفو؟
1: مو بالنشاط،
0: ليش ارد اهل واحد اهله كفو؟
1: انا كأب عندي شهادتها الجامعية أهم
0: طبعا،
1: أهم من سرعة زواجها
0: طبعا. أنا معاك
1: بس أنا نظرتي كأب غير. يعني أنا ذاك اليوم أسألفها قلت الله يا رب يرزقني بملايين أشتري لكم بيوت حولي.
0: آمين.
1: أنتوا تقعدون أنتوا
0: خلي معاكم
1: أنت لا أنت بناتي
0: قال معاكم أنا
1: الصبيان قال الصبيان قال قلت ولا شوف ولا واحد فيكم
0: لا
1: كل واحد
0: أخذ
1: مرته توكل على الله.
0: ليش تقسي على
1: لازم يقبلون الحياة هذول أنا لهم دون حياة
0: لا هذول عندهم ريايل ترى بعدين
1: لا ما لهم إلا الأبو
0: لا أبوهم سلامتك ما لها إلا بيتها وريلها، عندها ريلها مسؤول عنها.
1: والله العظيم ما أعرف الأبو شلون يبي.
0: ليش تجي ترد بقسوة على عياله؟
1: لا إيش دعوة مفتكرين
0: من قالك مو مفتكرين
1: من الجبن اللي شفته
0: لا مفتكرين
1: والله العظيم
0: عندهم مشاعر ترى. لا تحطون في بالكم ان الشباب يعني لانهم مش اسمه ما عندهم.
1: انا شباب.
0: انت مو شباب.
1: انا شباب.
0: انت شياب. خلنا ناخذ من ابو غانم. مرحبا يا ابو غانم.
2: يا
0: جبت لي الحر من كثر نشفت ريجي. عليكم السلام ورحمة الله.
1: القهوة
0: ما شربتها؟
2: الله يمسك الخير صالح انت وعبد العزيز ان شاء الله.
1: يا مرحبا.
0: مرحبا حياك.
2: ازيكم ما شاء الله حبوبين حلوين.
1: الله يطول عمرك يا ابو غانم.
2: وملحكم بدرية وراشد الله يعطيك.
0: الله يجزاك خير.
2: صالح انا تعريفا على موضوع اللي ذكرت فيه بالنسبه حق احنا كمجتمع اتوقع عالمي او مجتمع حاضري او حتى مجتمع تسمع ففي نضيع ما بين بين البدوه وبين المدينه يعني وبين هذا وكلهم ترى كل واحد افضل من الثاني.
0: لا ما نضيع خلاص احنا كلنا في وحده واحده ايش ضيعنا.
2: المشكله مجتمعنا
1: كلنا حاضرة
2: زين في اشياء كثير تختلف عن بعضها بعض خاصة لو احنا طلعنا نطلع من المدن يعني دشينا من مناطق غير المدن يختلفون كثير كثير يمكن بسعود يشاركني في النقطة هذه.
0: طيب اوكي بس احنا نتكلم عن لجل عين تكرم مدينة
2: معليش بس في الوقت الحاضر او بالزمن اللي احنا فيه تغير الحال من الحال ذاك للحال هذه.
0: شفت اللي يقول لك شلون احبه واحب كل من يحبه هي كذي
2: صحيح.
0: اي
2: ترى المجتمع في الوقت الحاضر والطبيعه اللي صارت في التغيير اللي حاصل في الوقت الحاضر ترى في اختلاف كثير وايد
0: صحيح.
2: يعني لو نقارن يعني مثلا البنت الحين والبنت اول في اختلاف وايد لو قارنا مثلا الشاب الاول والحين بعد في اختلاف. الاختيارات الموجوده الحين بالنسبه حق الشباب هي اللي طاقيه على كل شيء حتى ممكن ان الام تقول انا ما ابي هاي البنيه الولد يقول انا ابي هاي البنيه البنت تقول انا ما ابيها ابي هذه يقولون لها يا ناسه
0: اي بعد كل زمن وله ناسه كل زمن وله ناسه صحيح. يعطيك العافية يا أبو غانم شكرا لك.
1: نعم تفضل.
2: قبل ما أسكر فلازم يكون في توازن ما بين الاثنين يعني خاصة إذا كان أنت بتوازنين ما بين الثقيل والخفيف لازم يكون في ميزان ما بين الاثنين إذا كان عندكم حل حق الموضوع اللي أنتم تتكلمون عنه.
0: نعم شكرا لك يا أبو غانم يعطيك العافية وحياك الله.
2: إن شاء الله كل عام
1: وأنت بخير. وأنت بخير يا أبو غانم يا رب العالمين.
0: يلا راشد طلعنا كذي جو.

0: لجل عين تكرم مدينة. ليش ما سووا أغنية على هالمثل؟
1: في أغنية
0: صدق
1: أو في قصيدة؟
0: إحنا ما ندري من القائل، يعني هي هذه مقولة منتشرة وما لها قائل، حطوها من التراث. لكن
1: هي لجل عين تكرم ألف عين، لجل عين تكرم مرج عين.
0: أنا كني سمعت عنها قصة والله مو متذكر.
1: في القرآن بعد وما كان الله معذب وأنت فيهم.
0: إيه إيه إيه صادق صادق.
1: يعني بس هذه شفاعة طبعا، مش لجل عين تكرم، هذه شفاعة.
0: صحيح صحيح. شوف لجل عين تكرم مدينة هي أكيد انقالت في شخص غالي، شخصة.
1: هندور في النت
0: ما بتلقى.
1: لا لا أنا متأكد في لجل عين تكرم مدينة. لا والله إلا تكرم مدن شيء هالشكل.
0: وهي انقالت حق واحدة تدري؟
1: يعرف ذم
0: حق إيه؟ أي حق من بتنقال يعني؟ من هاي اللي غالي عليك لهالدرجة؟ أكيد انقالت في إيه. وحدة تستاهل يعني.
1: هذا البيت اللي
0: لقيت بيت أي اللي هو. شوف بقولك حاجة، إحنا ليحين في سؤال إلى أي مدى لجل عين تكرم مدينة، ما حد جاوبنا على السؤال. أتوقع لأن يعني سؤال صعب قياسه، تقيسه على نفسك. حتى أنا ما أعرف صراحة أرد على هالسؤال إلى أي مدى لجل عين تكرم مدينة، لكن أنا أتوقع أن نعم نفس ما قال عبد الرحمن، هي توقف عند كرامتنا لما
1: مو دائما.
0: ما يصير مو دائما، ما حد يرضى على كرامتك.
1: أنا بقول لس.
0: ما حد يرضى على نفسه.
1: أقول لس خليني يعني أفسر.
0: أول شيء تعترف أنها قالت في مرأة.
1: من هي
0: المقولة؟
1: يمكن مرة قالتها برجل كفو.
0: لا لا لا أبدا، قالت
1: عادة الرجل كفو، يعني الحريم كفو بعد، لكن عادة الرجل يسبقهم، هم كفوا الاثنين بس هو يسبقهم.
0: بس هي قالت في مرة أنا متأكدة.
1: طيب
0: إن شاء الله.
1: أحيانا على سبيل المثال لو بدر مني كلمة جارحة،
0: طيب
1: فيها إهانة فيها كرام، لكن الشخص هذا اللي أنا جرحته ومسيت كرامته يعرف وش كثر أنا أحبه، فما يقول لا مسيت كرامتي، يسكت زعلان.
0: يسكت مستغرب.
1: لا مو مستغرب، يسكت زعلان ويدري اني بندم اشد الندم على اللي قلته.
0: صدقني يسكت مستغرب.
1: اي
0: مستغرب انه شلون هنت عليك.
1: انا بطبقها على نفسي.
0: اي لا
1: لو جاء وش
0: انا مع راشد انزين،
1: لو جاء ورد اعتباري باعتذار يليق بمقامي كأن لم يكن.
0: شنو نوع الاعتذار اللي يليق بالمقام؟ هل اعتذار ورد؟ هل هو فلوس؟
1: لا
0: هل هو كلمة؟
1: هل هو
0: كلمة؟ هل
1: لا
0: هو
1: لا
0: فعل؟ شنو؟
1: في تصرفات من الشخص تعرفين اللي يحسس هو إنه خلاص مو بقادر يتنفس، متزعلان، يوم وقف حياته كلها صار فيها شلل، بياكل في عمره، مرض، ارتفع ضغطه، كل هذا لأنك زعلت، لأن جرحك.
0: أقول لك شيء أنا سويته. كانت هذه يعني من الناس اللي أحبهم وراعيهم، ودائما أراعيها، يعني أراعيها في شيء مزعجني بس أنا أراعيها لأن لها مكانة. كذا مرة صار موقف وأوكي وننهي الموقف بشكل حلو واعتذار وكذا وخلص أنهينا الموقف. آخر موقف صار قالت كلمة ما حبيتها، خلص من يومها أنا انهيت العلاقة.
1: إلا أنه زاد الماء يطحين.
0: لا ما زاد. بس شفت اللي
1: أنت تدورين السبة؟
0: عبد الرحمن لا ما دور السبة. عبد الرحمن أنت مو بياهل
1: صح،
0: تعرف تيود لسانك وتعرف اللي ينقال واللي ما ينقال،
1: ومو بكل مرة
0: وتعرف السنع.
1: صح هذه صح،
0: وتعرف السنع، ما أنت بصغير صح ولا لا؟
1: لا شوفي إذا إهانة ما لها شغل في سياق كلام، لا أنت متعمدها.
0: وبعد ما لها شغل ليش تنقال هالكلمة في شيء يعني ما ياك مني شيء؟
1: لا هذه الغير.
0: ليش تنقال؟
1: هذه غير.
0: أنت يعني أنا جيتك في لحظة غضب، أنت كنت غضبان من شيء وحطيت حرتك فيني مثلا، أنا ما أدري ليش تنقال، بس ما ياك مني. شوف عبد الرحمن أنا وايد أقدر العلاقات أمانة، وايد أقدر العلاقات، وأعطي العلاقة من قلبي وأعطيها كل اللي تحتاجه، أبذل في هالعلاقة كل اللي تحتاجه عشان أحافظ عليها وعشان أبين لك مكانتك عندي. لكن مع ذلك تبدأ يعني تبدر أخطاء خطأ ورا خطأ، وأقعد أنا أصحح عشان ما أبي أخسر العلاقة.
1: لا لا ما برا بعض لا معصي. سلامتك.
0: وأصحح عشان ما أخسرك. أنا ما أبي أخسرك ما أبي.
1: وما راح أقعد تحت ضغط.
0: لا في النهاية خلاص أنت تعرف إن الموضوع عندك هين.
1: بس والله عندي علاقة على كثر ما تضررت منها صحيا.
0: بعد صحيا؟
1: إيه والله.
0: لا والله.
1: والله علاقة.
0: باباكو.
1: والله علاقة بمطعم.
0: لا صحيا.
1: علاقة بمطعم والله. والله العظيم.
0: والله البابا
1: أعطيته بدال فرصة بعطيه بدال فرصة 200 فرصة تسممت منه يمكن 10 مرات لكن بعد أحبه.
0: هاي نفس علب حسينو
1: والله العظيم
0: هذا لحم كلب
1: بعطي
0: مكرم السامع
1: يقول
0: صادهم تسمم صح راشد اي انزين قول
1: يقول ان قالوا لجل عين تكرم مدينة ماني بقايل لجل عينه لجل عين تكرم مداين وش المداين عند رمشه وعينه إلا تطيح رقاب تعتق رهاين
0: يا سلام
1: الثاني عكسه
0: حبيت لا لا عيدها
1: يقول إن قالوا لجل عين تكرم مدينة ماني بقايل لجل عينه تكرم مداين وش المداين عند رمشه وعينه إلا تطيح رقاب وتعتق رهاين
0: الله الله
1: اللي الثاني إيش قال كنت أقول لجل عين تكرم مدينة ولكن لا العين تنظر إليك ولا المدينة مرحبة فيك هذا ده الحين طايح في الحب وهذاك مدبلك أبدا خلاص غسل يده
0: هذاك غسل يده إيه إيش قال لا العين شنو
1: لا العين مرحب لا العين وين هو
0: إيه
1: لا العين تنظر إليك ولا المدينة مرحبة فيك
0: ولا المدينة مرحبة فيك أوكي ذكرتني بشيء بس الحين مو متذكرته عدل إيه شيء كان عن الطرق كذي بعد بس لا عجبتني هذيك وش هي العين شنو قلت مش المهم المهم بين محبته في النهاية عبد الرحمن
1: يعني أنا الغلط اللي يقول إذا وصلت السالفة المدامعك أصير أنا الغلطان لو كنت غلطان هذا لجل عين تكرم مدينة
0: لحظة أصير أنا الغلطان
1: لو كنت غلطان
0: أوكي اي حلو كذي الحب
1: اذا وصلت
0: السالفه اي المفروض كذي نحب
1: المدامعك اصير انا الغلطان لو كنت غلطان
0: إيه. هاي اسمها حب هاي اسمها لجل عين تكرم مدينة
1: هذا لما يسالون في المستشفى ما اقدر اقول لهم ما اقدر اقول لكم
0: من وشو
1: وين ماكل
0: وين ماكل
1: ما اقول لهم اصير انا
0: انت
1: غلطان.
0: يعني رجعت له
1: ما انا ما خليته عشان ارجع له
0: وصادك تسمم
1: لا علاقه توكسيك هذه موت عليها
0: قول حق راشد يوم شو اسمه يوم صادني التسمم خلي يقول لك القصة.
1: وللأمانة المطعم مش في قطر إيه؟ كلمة حق المطعم في دولة عربية.
0: لا التسمم يصير ترى مو بشرط إن المطعم يعني.
1: كل مرة.
0: معدوم النظافة عشان.
1: لا مو كل مرة بس يمكن.
0: لا كل مرة هاي أنت يعني ما يصير كل شوي شو اسمه وش ذي؟ آه أوكي ما يصير كل هاي معروف. هاي معروف.
1: في حد ياكل شاورما الظهر؟
0: انتوا تاكلون لحم الصبح تقول لي شاورما الظهر تاكلون كبده الصبح حد ياكلها يبي هالاكل هذه يبي له كبد الصبح الصبح كبدك لازم تكون
1: مع كلاوي وكريسبي البصل
0: ايوه وش اسمه فلفل كريستال
1: يا. لا كريستال مع الكيمه الكبده لها احترام ما نحط شيء معها لها يعني وزنها
0: اي وفي الصيف وفي الحر وشاي كرك
1: انا الكرك ما اشربه خير
0: اي اوكي الحمد لله لقينا واحد
1: لا والله
0: لا ما يصير انت مو بقطري
1: جيت بالقايله هذه
0: ما يصير
1: مشروب هندي
0: انت ما في قطري لا اوكي
1: هو والله مشروب. ما وراه الا
0: هو مشروب هندي بس انا اقول لك اهل قطر خلاص معروفين
1: ما وراه الا نفخه قولون
0: من قال
1: انا اقول
0: ما تعرف تشرب
1: شو نشرب شو تشربون
0: قولونك عيار
1: والله العظيم لا انا الحليب المركز هذا اذا بشرب اشرب
0: مو
1: حليب
0: المركز هو المركز ثاني
1: حليب
0: عادي
1: اي
0: بس مو مركز زين قول
1: اوه هذاك محله
0: اي هذاك
1: شربته في المانيا مره
0: هذاك يحطونه في الاسبانيش لاتيه
1: شربته في المانيا مره بطلت هذا احسب حليب فريش وبطل وقف لي من ثقله وقف زوري
0: ما تقرا ما تشوف شيء
1: بالالماني
0: اوكي
1: هناك مشكلتهم ما يكتبون حتى انجليزي
0: اوكي عذرتك انزين خلنا نقول عن المدينه
1: ايش فيها
0: الله تدريش تذكرت من اللي يغني شي المدينة
1: راشد الفارس
0: شي لا حاجة المدينة بعدين ألف مينة
1: راشد الفارس
0: فرقتنا المدينة ما أدري شي نسيت والله ألف مينة شي كذي لا من قال لك أي أغنية هذه
1: في يظلم المدينة شي هالشكل صح راشد
0: لا
1: ألف مينة هذه أظن قصيدة راح الله يرحمه الأمير بدر عبد المحسن.
0: بدر بن عبد المحسن. أي أي أغنية هذه كانت؟
1: ما خاب ظني.
0: المهم المهم في مواقف تغير في قراراتنا أو نتحمل أشياء إحنا ما نحبها عشان هالشخص اللي لجل عين تكرم مدينة. والله يصير تكتبها بدل ما تحط اسمه في جوالك تحط لجل عين تكرم مدينة، تحط اسمه شيء. ليش تطالعني الحين مساعد قلت تكرم مدن وما أدري الحين ليش؟
1: بيني وبينه ليش حطه في الشاشة؟
0: اسمه من غلاته.
1: بيني وبينه
0: الحين أنت مو بتكتب مثلا الغالي الغالية الحب؟
1: لا لا بس لا.
0: اي هذه الحب يكتبون.
1: شوف انا
0: ما في اسامي ما خلوها.
1: لكل شخص وجهة نظر وكل شخص حرية شخصية. انا عبد الرحمن ما ادري انا عندي تحفظ على المسميات.
0: ليش؟ حط شيء الاسم حط حذاء قلب حط حذاء ابتسامة.
1: المسمى يعني خاصة انا الاسمين اللي الغالي والغالية
0: عبد الرحمن احب اغربلك
1: اللي جنبهم قلوب ثلاث.
0: في ناس
1: بنت كبيرة وبنتي الثانية وبنت أخوي.
0: أفا
1: بس.
0: والصبيان
1: ها؟
0: الصبيان
1: لا الصبيان ما عبوده مع الكلام هذا.
0: لا حط حذاء ابتسامة.
1: لا لا ابتسامة ليه ابتسامة لا لا
0: عاد انت لصر ناشف كذي.
1: الذيب سعود ذيبان
0: مع أيوة اي حط شيء يعني
1: فلاح السنافي
0: بس أيوة
1: حط له قلب. شو حط له قلب؟
0: أنا ما قلت لك قلب أقول لك حط لهم شيء يعني عشان لو شافوا في جوالك استانسون
1: ويستانسون. لو سمع مثلا قراء سعود ولدي حب هالشكل عرفت لأن لا ما أحب
0: أنا سعود ولدي كاتبته سعود قلبي.
1: لا أنت أم.
0: أنا أم إيه
1: كاتبته إيه أم غير
0: كاتبته سعود قلبي.
1: لا أنت الله يخليك يا رب العالمين إخوانا. أنا العيال لا لازم لازم الواحد يكون ناشف وياهم. الحياة ما راح تكون لهم سهالات خلي تعودون.
0: إيه بس تنشف وايد.
1: مو بوايد لا شوفي
0: لا تنشف وايد
1: ولا تكون فضا غليظ القلب ينفض الناس من حولك.
0: بعدهم محتاجين ترى حنان.
1: لا هذا موضوع ثاني
0: محتاجين يعني.
1: لكن في الحوار في أمور عدة يعني مثلا لو بكى واحد منهم على موضوع سخيف
0: أنا معك
1: أقعد أطالعه أقول مثلا روح إذا ذكرت أنك رجع أرجع لي.
0: أنا معك هي تربية الولد محتاجة
1: الحماية المفرطة.
0: نعم
1: ما عندي طلع حافي خلي طلع حافي.
0: لا لا أنا معك في أشياء
1: أما حط له قلب شدة. إيه حط له قلب
0: يعني أنا أذكر مرة كذي كنا نتناقش ما أدري كان شيء والله ما أتذكر. المهم هاي الموضوع عن أعياد الميلاد إن الشباب صاروا يهدون بعض في أعياد الميلاد. قلت حق عيالي والله لو أشوف واحد منكم داش علي بهدية في عيد ميلاد إن ذاكرينه في عيد ميلاد مو بحسن لك لا أنت ولا رفيجك.
1: أنا أنقد على اللي حط صورة شخص يكتب له كلامته خير.
0: لا لا مو بأنقد ولا هدية مو بنات أنتوا هالسوالف.
1: أنا أنقد بنات فلان كل عام أنت بخير حبيبي ابن الحلال صلى النبي الله يرحمه.
0: خلينا نقول أنت سويت حادث وواحد طرش لك ورد يلا مشيناها ورد مع إنه ما يطرش الورد حق الريايل بس مشيناها.
1: لا ما نطرش ورد.
0: ما يطرشون ورد.
1: لا.
0: إيه ما يطرشون.
1: شوفي إذا جيلي.
0: بس أنا أقول لك
1: يعني. إذا جيلي احنا نعرف الورد من وين. وهذه انا يعني انا شاهد.
0: اخي راشد خليك معنا.
1: انا والله راشد انا شاهد لاني سبق يعني مثلا الغرفه تكون 545 الورد كان عند 540 برا.
0: شوف احنا فاهمين هالموضوع بس انا اقول لك يعني شباب الحين ترى تغيروا بعد يعني بس انا فهمتك.
1: الشوكليت اللي كان مستشفى ولاده تحت لاريسا
0: لين الحين شوكولات البندق عندهم رهيب.
1: الأخضر هو الأخضر الرصاصي
0: ما أتذكر الرصاصي.
1: ننطر أي زيارة بس نطلع مخابينا مليانة
0: رهيب. لا أنا أروح أخذ لا مستشفى ولا غير أروح لهم وأخذ من عندهم.
1: لا خلاص الحين صار مكانهم كشخة مشرون.
0: إنزين
1: ما عندهم
0: لازم يكشخون مكانهم.
1: ما عندهم نفس قبل.
0: من قال لك؟
1: نعم والله كفتري هذيك اللي عندها جبن مال أول أمس
0: خلاص عفتهم يعني انت
1: ما عندهم نفس قبل. ما
0: هو لأن المصانع تتغير.
1: مركز الريان الصحي تخبرينا
0: شوف هاي هني لجل عين تكرم مدينة المصانع قاعدين يحدثون نفسهم وأكلهم وطعامهم.
1: في شيء ما تكرر
0: لجل عينك.
1: لا في شيء ما تكرر. تخبرين مركز الريان الصحي مركز صحي الأول ما كان فيها الطوفة اللي فيها دوائر.
0: اي
1: مركز الريان الصحي كان جنبه صندقة تبيع بيض. يا الله
0: يا ربي شلون تحبون الأكل.
1: والله العظيم كان بيض مع خبز لبناني شنو حلو. الحين الوحيد اللي يقدمه الشيف مصطفى للصناعية.
0: لا سوي في البيت مصطفى في الصناعية.
1: سارة 16 عرفت راشد أكيد. عرفت راشد؟
0: رحت حق أبو علي في شبربوش كلت
1: الفلافل.
0: إيه. كلت الفلافل.
1: إيه مرة قلت له حط لي شطة.
0: كلت الفول.
1: الفول أبوي الله يطول عمره يحبه. قلت له مرة كان برد.
0: الحين موجود؟
1: إيه كان برد برد برد.
0: سلموا عليه اللي يسمعونا في لندن سلموا عليه. أبو علي.
1: قلت له حط لي شطة شوي. قلت له ما حط لي شطة. خلدني تصفر. والله صفرت أذني.
0: أنت قلت له حط لي شوي. هاي لج العين تكرم ذي. إحنا من ساعة نتكلم عن لج العين تكرم ذي. ترى ما يطبس على المحبة.
1: لج العين
0: ترى كريم. والله الكريم
1: في
0: كريم.
1: في واحد سوالي لج العين تهم. مرة في مطعم كشري في مصر. لا هو طارق ولا هو تحرير. واحد ما إني أنا كنت يعني أدرس هناك وكنت أدرس بانتظام ثلاث شهور قعدت. فكنت أعرف كل شيء. فجاني قلت له حبيبي حط لي شطة. قال والله ما ينفعش.
0: زين
1: يا ابن الحلال حطي شطة. قال والله ما ينفعش.
0: ايه
1: ليش يهديك يرضيك. قال والله يا ابني انت ده انت بطنك نظيفة ما ينفعش والله.
0: اوكي هو فهم. اوكي هو افهم منك.
1: قلت له قال طيب اوكي انا حط لك وبروح برجع لك. قلت له اوكي حط لي والله اذكرها نقطتين
0: تمام.
1: دمعت والله دمعت رجعت لك. مش حاط انت الدنميت
0: كلام. قال لك هو
1: قال ما انا قلت لك
0: هو أدرى.
1: قال والله أنا قلت
0: أنت أنت معاند وناحس.
1: قلت لها وشو. قال لا خلطة حارة حارة جدا. قال يا أخي يقول أنا أخاف منها.
0: لا إله إلا الله.
1: قال ما شلون يأكلونها
0: يسوونها. طيب بعد نرجع لسؤالنا متى تكون لجل العين تكرم مدينة. هل تصير في المواقف الصعبة عبد الرحمن؟
1: إذا واحد طالب أكل وانطره انطره أكل معه. أي شيء يطلبه موافق.
0: لا جد جد عبد الرحمن
1: مواقف الصعبة
0: موقف وايد وايد صعب. ما أدري بس خلينا نقول موقف موقف موقف صعب.
1: دائما العقل يدخل في مفاضلة وميزان دايركت.
0: الحين أنا جيتك قلت لك عبد الرحمن أنا عندي كذا كذا كذا وهالموضوع صعب ولازم لازم لازم تطلعني منه.
1: مهم مستواك أو درجة درجتك عندي.
0: زين إحنا زملاء. طيب زملاء بس أنا جيتك لأن أنا

0: أوكي.
1: أبذل ما تقدر عليه من جد. أنت قيس الكلام، يعني أنت مصالح الله حافظ اسمه، أنت ما راح تجيب لي كلام شين. لكن لو كان الأثر يكرم عليه أثر كلام شين أو شيء يضرني أو يضر سمعتي، أقول قيس راح يرتس ما تبت لعصبتي.
0: حين أنا مستنجدة فيك؟
1: ما هو قلت لس أنا شيئين. لا والله مصالح، لا مصالح زميلة،
0: لا هو صح الواحد عند مضرته ما ب
1: وأخت لا ممكن تجي مضرة، وشو
0: في رسائل
1: مضرة ما تعتبر مضرة، لا والله مصالح زميلة وأخت، لا بتكلم وبفزع. شو اللي منعك؟ ترى ما محق من الرجال يستفزعون به.
0: في ناس ما يحبون عبد الرحمن، يعني في واحد يقول لك أنا ما أحب أسمه هي عند حد، حتى لو يعني ياني هالريال عزيز وخالد.
1: من اللي قال لك سمتك؟ من اللي قال لك؟ من اللي قال لك التدخل لأجل مصلحة الغير سومة وجه؟
0: هاي هو أنت جاي حق مثلا مدير ومتوسط،
1: طال عمرك السلام عليكم والسلام، موضوع كذا كذا كذا كذا كذا، أنا إنسان من اللي قال عنهم الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام ساعين في الخير أو
0: يسعون للخير للناس.
1: أعطيتني إياه الله يبيض وجهك يرحم والديك، ما أعطيتني إياه عودت المصالح، يا مصالح يعلم الله أني سويت كل اللي عندي ورحت للرجال وكلمته، هذا رد علي، هذا أعذري من الناس.
0: يلا ما قصرت عبد الرحمن،
1: يا سلام عليك.
0: اقرأ
1: خلاص
0: طيب.

0: سمعت يقول ما كان في هالدنيا ورق ولا بريد. على أيامها صدق كانت الرسائل لها قيمة، لها طعم، ذكرى. الحين رسالتك على التلفون، على تلفونك أو جوالك
1: ما تقرأها بعد؟
0: والله انقريتها، مو مثل تأثير الرسائل، مو بمثل تأثير
1: الظرف.
0: أي
1: أذكر الخدمات الأول رسائل، لا تقعد تبكي، هي رسالتها في يدها حول.
0: لو خدمتنا أول
1: يا فلانة شويس
0: أي من المدرسة ألاقيها قاعدة تطالع الرسائل، لا أي رسائلهم شلون أقول لها أنتوا هاي شنو اللي كاتبينه؟ يعني شوف
1: تعطي العلوم كاملة.
0: إي يعني هي الحين الأسطر كلها ما يفوتون طبعا سطر، الأسطر كلها مكتوبة حلو، بعدين تكتب

0: في الحاشية مني هني
1: الحاشية. الورق غالي عليهم.
0: ممكن صحيح. وبعدين تقلب الورقة تلاقي نفس الشيء، الأسطر كلها مكتوبة والحاشية فوق تحتها كلها كلها كلها مكتوبة.
1: ولا شرطة.
0: ولا شرطة. فأقولها شنو أنتوا كاتبين؟ تقولها يا أخبارنا، يعني أخبار عيالي، أخبار أهلي، شنو صار في الفريج. فبعد أرد أستغرب أقول إحنا مهما كتبنا ما بنكتب هالكثر.
1: لا حتى
0: الأخبار.
1: لا الفويسات يعني تذكرين الفويس اللي تعزي سامية.
0: وين تذكرته؟
1: تذكره راشد؟ فويس سامية؟ سامية؟ لأنها قلبت في نفس الفويس قالت هذه حزينة بعزيها.
0: وين تذكرته؟ خلنا ناخذ تواصل. اقرأ شنو الاسم؟ شنو الاسم راشد؟
1: زيد.
0: ما تشوف منه.
1: زيد مساء الخير.
0: زيد مرحبا.
1: زيد من عمان.
2: مساء النور.
1: حياك الله يا زيد.
2: صح وش اخبارك؟
1: الله يطول عمرك ويسلمك.
2: عساكم ان شاء الله مرتاحين.
1: خير الله يعافيك.
2: ان شاء الله
1: طيبين. الله يطول عمرك. قول لنا يا زيد، لاجل عين تكرم مدينه ولا لا؟
2: اكيد اكيد.
1: المن
2: الف مدينه.
1: الله. المن ومتى وليش؟
2: اكيد العزيزين عن القلوب، يعني طبعا اكيد الواحد لما يكون متزوج اكيد شريك حياته.
0: لا لا طلعنا من شيء.
1: طلعنا من الأهل.
0: الأهل هذيلاش خلص خالصين منهم.
1: صديق.
0: روح حق اللي بعدهم.
1: زميل عمل.
2: صديق.
0: إلى أي طيب عندي. إلى أي مدى أنت لجل عين تكرم مدينة إلى أي مدى معك؟ يعني عبد الرحمن قال أنا بتوقف عند كرامتي.
1: وعند النوم.
2: والله شوفي هو إذا صديق صدوق صادق الوعد منصف اللي هو يعني الصديق الدائم. أنا شوف تكرم له ألف عين يعني.
1: الله.
0: إلى أي مدى؟
2: إلى حدود يعني.
0: بلا حدود.
2: بلا حدود يعني. أيوة لأنه الصديق اللي يوقف معك وقت الضيق هو هذا الإنسان اللي ما ممكن توقف عنده على حاجة معينة يعني. فأكيد ما هو صديق صدوق إلا إنسان محترم مثلا.
0: هذا صديق وأخي
2: المرحلة.
0: تعدى مرحلة الصداقة. نعم.
2: أيوة إلا إذا كان على خلق وأخلاق واحترام. فلهذا الشخص أي حاجة ممكن يعني من أجله أنا ممكن تكرم ألف عين.
0: صادق صادق. وبدون حدود.
2: اللي أنت
0: بدون حدود.
2: بالنسبة للأغنية اللي كنت أي. تذكرينها قبل شوية. أعتقد العباد الجوهر هي.
0: عباد الجوهر.
1: اللي
2: أيوة هي الأغنية اللي تقول لا أنت وردة ولا قلبي مزهرية من خزف.
0: من خزف. أمم أمم.
2: هي فيها المقطع
0: المزهرية
2: اللي تقصدينه.
0: ممكن صح.
2: ايوه اللي انت
0: ما شاء الله عليك
2: موجوده في المقطع موجود في الاغنيه.
1: ما شاء الله عليك.
0: ما شاء الله عليك.
2: اللي انا اذكره يعني موجوده في الاغنيه هذه.
0: شكرا لك. شكرا لك.
1: شكرا لك يا زيد.
0: يعطيك العافيه يا زيد وكل عام وانت بخير.

0: لجل عين تكرم مدينة. شوف هو تكلم عن الصداقة، في صداقة نعم نعم والله بدون حدود، ولا بتوقف عند كرامة ولا غيره، لأن
1: والله يعني أنا قلت كرامة ك يعني
0: أنا فهمتك
1: إن أبي أحط موضوع يعني والله العظيم
0: ممكن لا ممكن ترى عند كرامة ممكن توقف،
1: مو دائما
0: بس ممكن توقف، بس في يعني في أشخاص
1: أنتوا تنزلون كرامتك، ترى بعض العلاقات ما فيها كرامة، يعني ما معناه أنتوا يا شخص واحد ما يضرك ضرر وما يسرك سره.
0: شوف أنت ذكرتني في قصة يعني هاي واحد يقولها، يقول هما اثنين أصدقاء من يوم هما في المدرسة وكبروا وتزوجوا ويابا وعيالهما للحين ربع، فواحد منهم الله يغفر له ويرحمه توفى، يقول لك الثاني يعني ما تحمل، ثاني ثالث يوم توفى وراه من حزن، على يعني الزوجة حتى تقول حزن
1: طبيعي،
0: عمري ما شفت أحزنه
1: طبيعي،
0: وتوفى وراه ويقول لك اندفن حذا.
1: لا
0: سبحان
1: الله، لا إله إلا الله، مقدر لهم أنهم يعيشون يموتون سوا.
0: فهذه مرحلتهم تعدت الصداقة،
1: هذا ارتبطوا
0: بالضبط، هما صاروا أخوان، كانوا أصدقاء صاروا أخوان، الله أعلم يعني لوين وصلت العلاقة، لكن في حسن علاقة ما بينهم، في حسن تربية ما بينهم، في حسن أخلاق ما بينهم، فلذلك العلاقة كانت بهذه القوة. يعني شوف أنا عندي وايد علاقات حلوة، يمكن قلت لك من قبل، والمستمعين اللي متابعين دائما عارفين أن أقرب صديقة عندي رحاب، أنا هي اللي أقول يعني واحدة منهم اللي أقول راشد
1: من ورد، أنت صديقة اسمها وردة؟
0: لا
1: من
0: بنتي ورد، بنتي
1: ورد،
0: إيه
1: أوكي
0: إيه بنتي، وهو ما أدري شلون طرح عليه الاسم، المهم فرحاب هي اللي أقول عنها لجل عين تكرم مداين تكرم الكرة الأرضية كلها،
1: استاهل
0: من كثر
1: استاهل
0: ما يعني من كثر ما هي أختي،
1: استاهل.
0: وعندي بعد لينا، عندي يعني صديقات الصراحة، لا فعلا أقول عنهم إنهم لجل عين تكرم مدينة،
1: الله يجمعكم يعني يا رب العالمين. راشد لا توطي مايك، خلنا نقرأ الرسائل اللي جاتنا. وليد من بغداد يقول
0: الحين هو توا متفيق، ترى من الساعة ما كان متفيق، الحين متفيق.
1: غلاوة الشخص وتقديره تصير التنازلات محدودة، مرة واحدة فقط يتكررت تنتهي، ومعزة الشخص حسب قرب الأهل شيء والأصدقاء شيء ثاني. صحيح. خلدون الراشد من الزبير من البصرة يقول عنده صديق يقول كفو منه أخ قبل لا يكون صديق.
0: أي
1: وأخونا عبد العزيز الكلباني من عمان أساعد الكل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خير الناس أنفعكم الناس. لا إحنا نتكلم عبد العزيز عن لجل عين تكرم مدينة. أنا في واحد يعني في ناس يطلب مني كلاس ماء يقول ما في خلص الماء من الكوكب ما راح أعطيه.
0: ول خذ أجر؟
1: لا منه ما بي. بستغفر.
0: سوله نفس.
1: بستغفر بروحي.
0: سوله نفس. شفت سعاد عبد الله وحياة الفهد يوم سعاد كانت لابسة بقرة وشي تصب لها كل شوي كلاس
1: شاي.
0: شاي
1: إيه. أنا أدفع على 5 بالخمسين.
0: جي خلي كريم يعني
1: خلي
0: كريم
1: الله يرحمها.
0: عموما احنا وصلنا لنهاية تواصلنا معاكم، نعم في اشخاص يستاهلون لجل عين تكرم مدينة، لكن فعلا خلونا نردها للآخر، يعني اللي يعاملني بهالمعاملة لازم أعامله بنفس هالمعاملة عشان يشوف غلطه عندي ويشوف مكانته عندي. نعم أهلنا يستاهلون هذه الجملة، لكن الشخص اللي يستاهلها أنا أقول له صراحة أنت كفو، لأن قيلت فيك لجل عين تكرم مدينة.
1: أيضا إذا قيلت فيك لجل عين تكرم مدينة وسواها لك الشخص، لا تكبر ولا تشوف نفسك ولا تبخل عليه بأنك ترد له شيء شيئين والشيئين بعشرة. عيشوا المشاعر هذه، عيشوا العطاء هذا، عيشوا اللحظات الحلوة هذه، لا أحد فيكم يبخل على الثاني، ولكن كل واحد يحط لنفسه حدود ما يتجاوز على الثاني يوجعه من مبدأ لجل عين تكرم مدينة وبيسامحني من الكلام هذا، لا حاول تحافظ عليه مثل ما تحافظ نفسك.
0: احنا بكرة معاكم في الحلقة الأخيرة بإذن الله، وكل عام وانتم بخير، ونتمنى لكم أيام سعيدة إن شاء الله.
1: حنعيط بكرة.
0: عيط
1: وانا عيط لكم. تحية بدرية محمد من الإعداد وراشد عبيد من التنفيذ، كان معكم شايع عبد الرحمن، شوفكم بكرة بإذن الله.
0: مع السلامة.
1: مع السلامة.

0: الحب احيانا عبد الرحمن
1: ضحكتني يوم قلت لي ان احنا نركز، يعني شلون الحريم ما يركزون؟
0: شوف طير الفكره من مخي.
2: كل كلمه منك تصنع حوار.
3: ام ذهب ام ورد.
0: اي ورد بقى على حسب المناسبه.
4: وكل فكره تفتح باب،
2: وكل صوت له صدى.
1: انا عندي فلسفه.
0: شوف هو الحب بكل حالاته جميل في كل شيء.
4: يمكن صوتك يغير راي،
2: يمكن كلمه منك توصل رساله.
4: خل صوتك حاضر
2: وخل رايك ينسمع.
1: اشكركم على هذا الموضوع.
4: في برنامج الصوت صوتك
2: من الاحد الى الخميس
4: الساعه 1:30 ظهرا
2: بتوقيت الدوحه على صوت الخليج.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مساء الخير والنور عليكم، الله يسعد مساء كل شخص يستمع لنا في هذا البث، ونستقبل هذا اليوم وبداية الأسبوع بسعة وانشراح. بس ببساطة الحب نعمك يوصل، ونسجل دخولنا هذا المساء مع حلقة جديدة ويوم جديد من برنامجكم اليومي آمر تدلل، واللي مستمرين فيه حتى السادسة بتوقيت الدوحة قطر. تقبل مني كل الود، أنا جوها برشيد، وتحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق إبراهيم العزاوي.

اي والله ان الحب يحل. يعطيك العافيه منفذنا على هذا الدخول الجميل لجديد الفنانه بلقيس في الحب يحلي. وطبعا في وقت اصبح فيه الاغنيه المنفرده تسيطر على الساحه الموسيقيه العربيه، لكن بلقيس فتحي اختارت ان تعود لفكره الالبوم الكامل من خلال البومها الخامس بعنوان غل، الذي يضم ثماني أغنيات طرحت دفعة واحدة في خطوة تعكس تمسكها بتجربة الاستماع المتكاملة لا بالأغاني المتفرقة. وكشفت بلقيس في برنامج إكس تويتر سابقا أن المشروع بدأ في البداية كميني ألبوم، لكن تطور لاحقا إلى ألبوم كامل على قولتها بين قوسين بستايل زمان، رغبة منها في تقديم عمل مترابط يحمل هوية فنية واضحة. وأوضحت أن النسخة الأولى من الألبوم لم تنل إعجاب والدها الموسيقار أحمد فتحي، مما دفعها لإعادة العمل عليه، وهذه إشارة جميلة إلى حرصها على تقديم مستوى فني مرتفع. طبعا ألبوم غل يجمع بين ما شاء الله الطابع الخليجي والعناصر الموسيقية المحدثة، وتعاونت مع شعراء وملحنين من الإمارات ومصر ولبنان، يعني كان توليفة وكولكشن جميل لتقديم يعني محاولة لتقديم الأغنية العربية بروح معاصرة. وعلى مستوى الحضور الجماهيري لازالت ما شاء الله تواصل بلقيس تحقيق نجاحات لافتة، وجاءت في المرتبة 37 ضمن قائمة بيلبورد عربية لأعلى 50 فنانة، وعادت أغنيتها قدر إلى قوائم الأغاني الخليجية بعد أكثر من 14 عام على إصدارها.

إذا نذكركم أعزائي برقم تواصل عبر برنامج الواتساب، ما عليكم إلا ترسلون الطلب والأغنية على برنامج الواتساب على 440 30 ألف 440 30 ألف، ومن خارج قطر ما عليكم إلا إضافة فتح الخط 00974. كذلك أيضا يمكنكم متابعتنا عبر البث الحي المباشر عبر برنامج إكس أو التويتر سابقا، وإرسال أيضا تغريداتكم منشن على آت صوت الخليج FM. ونستهل بداية حلقة اليوم مع صديقة البرنامج سعاد من الكويت. تحية لك يا سعاد، وتطلب للفنانة أحلام وياك وياك، وتهديها لبنات أخوها وخصوصا صديقتها نظرة. نستمع.

يعطيك العافية سعاد على هذا الاختيار الجميل في غنية وياك وياك. بالمناسبة أحلام من تقريبا حروة أسبوعين، يعني ما شاء الله كانت في ليلة استثنائية شهدت عودة أحلام إلى الحفلات في مصر، وأحيت حفل غنائي ضخم على مسرح دار الأوبرا المصرية كان بعنوان ليلة أحلام، والموسيقار طلال، وتألقت ما شاء الله يعني أحلام بعدد كبير من أجمل أغانيها بقيادة المايسترو وليد فايد. إذن أعزائي لازلنا مستمرين معكم، وننتقل من جديد إلى برنامج الواتساب ومشاركة من علي موسى. تحية لك يا علي، ويطلب للقيصر الفنان كاظم الساهر من قديمة حبيبتي مرت.

في خطوة فنية عادة الحنين إلى الطرب العراقي الأصيل، طرح الفنان كاظم الساهر أحدث أغانيه من يومين تقريبا على قناته الرسمية في اليوتيوب، وهي من كلماته وألحانه بعنوان متى، لتتصدر سريعا اهتمام الجمهور العربي والعراقي تحديدا بعد ساعات من إصدارها. وتعد أغنية متى عودة لافتة لكاظم الساهر إلى اللهجة العراقية الشعبية بعد سنوات ركز من خلالها على القصائد العربية الفصحى، خصوصا أعمال المستوحاة من أشعار الشاعر الراحل نزار قباني، وكان آخرها ألبوم مع الحب في عام 2024. وتمثل متى محطة مهمة في مسيرة كاظم الساهر الفنية، تعيده إلى اللون العراقي اللي شكل جزء كبير من بداياته وأيضا جماهيريته، وتلبي في نفس الوقت شوق محبينه لسماع الإيقاع العراقي الكلاسيكي الذي عرفه به. يا سلام عليك. هذه الأغنية الجميلة من اختيار صديق البرنامج عيسى الصريطي، والله صراحة أصبت في مقتل يا عيسى، اختيار جميل للفنانة نوال في أغنية تهددني. نستمع لها ونعود لكم مرة ثانية.

عودة من جديد لبرنامج الواتساب، مشاركة أيضا من صديق البرنامج علي، وجدت تحية لك يا علي، ويطلب لي الفنان الراحل أبو بكر سالم يا حاملين لثقال.

يا رجال. طبعا أغنية يا حاملي الأثقال من كلمات شريك دربه الراحل أيضا حسين المحضار، واحدة من أهم شركات الفنان الراحل أبو بكر سالم مع الراحل أيضا الشاعر حسين المحضار، اللي بدأت تقريبا في 1931 واستمرت إلى 2000. طبعا حسين المحضار عرف بارتجاله في نظم الشعر الغنائي بلغة مختزلة وبسيطة وعفوية فيها ثراء في الصور والتخيل، وكان يلحن كلماته اللي غناها العديد من الفنانين اليمنيين من دون أن يتعلم العزف على أي آلة موسيقية يعني، وكانت من بين الأغاني اللي كتبها لأبو بكر سالم ونجحت ما شاء الله، مثل يا زارعين العنب ويقول أنني، وأيضا يا حاملي الأثقال اللي سمعناها الآن، وأيضا بعد أغنية يعني معروفة كمريشة وعادت علينا، الكثير ما شاء الله يعني ما راح نخلص. قبل ننتقل إلى هذا الطلب، حابة بس أنوه بالنسبة لبعض الطلبات، لأن في طلبات كثيرة مكررة، يعني إذا في طلب لفنان ما يعني ما نقدر نحط نفس الأغنية لنفس الفنان، لذلك أيضا في مشاركة من مريم الحميدي طلبتش لنوال، للأسف إن وضعنا أغنية نوال قبل شوي، فياريت تغيرين الطلب. إذن ننتقل لمشاركة أيضا جديدة من ميلاد. ميلاد يقول ما شاء الله اليوم الجلسات أغلبها على مقام البيات. صحيح، يعطيك العافية. يطلب أغنية شقاوي من الجلسات الحصرية لصوت الخليج، صوت الفنان عصام كمال، مساعد بلوشي ومنصور المهندي.

ننتقل من جديد مع طلب جديد من أحمد. تحية لك يا أحمد، ويطلب لي الفنانة أصيل هميم الذوق الحلو.

يعطيك العافية أحمد على هذا الاختيار للفنانة أصيل هميم. أصيل هميم أحد الفنانات المحظوظات ما شاء الله اللي تشربت الفن من صغرها، خصوصا وأنها ترعرعت في ظل عائلة فنية، والدها طبعا الموسيقار الكبير كريم هميم، وأيضا شقيقها الملحن الشاعر علي هميم اللي تعاونت معه في عدد من الأغاني مثل أجمل عروس والنون وما يعلمون. النون وما يعلمون طبعا هو تتر لأحد المسلسلات اللي انطرحت تقريبا في رمضان، وأصيل تقريبا من بدايات ارتبط اسمها كثير بأغاني تترات المسلسلات. فقدمت في 2008 شارة مسلسل شر النفوس اللي ما شاء الله حقق نجاح كبير وانتجت منه 3 أجزاء، وبعد ذلك واصلت تقديم أغاني التترات لأكثر من عشرات المسلسلات من بينهم أيضا النون وما يعلمون. ننتقل لي صديق البرنامج علي النجادي، تحية لك يا علي، ويطلب لي الفنان وائل كفوري حلو الحب.

طرح الفنان وائل كفوري بالأمس أغنيته الجديدة باللهجة اللبنانية بعنوان شو مشتاق لي عبر برنامج اليوتيوب وأيضا عبر منصات الموسيقية واليوتيوب. ما شاء الله خلال يوم واحد الأغنية قاربت تقريبا مشاهداتها قريب النص مليون ووسط تفاعل كبير من الجمهور على مواقع التواصل. الأغنية من كلمات سين والحان وانتاج طارق ابو جوده. ووائل كفوري كان قبل لا ينزل الاغنيه شوق الجمهور كعادته قبل الاصدار الاغنيه بيومين عبر نشر مقطع من كلمات الاغنيه عبر قناته في الواتساب واللي ساهم كثير في تصدر اسمه الترند واثاره حماس المتابعين. ننتقل لمشاركة جديدة من ماجد الحر، تحية لك يا ماجد، ويطلب لي الفنان جورج وسوف عشاق آخر زمن.

نشاط فني استثنائي للفنان جورج وسوف الفترة القادمة، حيث يستعد لسلطان الطرب جورج وسوف لإحياء عدد من الحفلات الفنية خلال الفترة المقبلة إن شاء الله، أبرزها ضمن فعاليات العيد في أبوظبي، أيضا إلى جانب الفنان زياد برجي في 30 مايو، وذلك بعد الحفلة الأخير في العاصمة الأردنية عمان. وكذلك راح يلتقي جورج وسوف وبرجي الجمهور مجددا في حفل بباريس في تاريخ 12 يونيو، قبل أن يحيي وسوف حفل ضخم في إسطنبول في تاريخ 27 يونيو إن شاء الله بمركز إسطنبول للمؤتمرات. وفي سياق آخر، جورج وسوف زار مؤخرا أحد الشركات المتعلقة بالإنتاج الفني لإنتاج تعاون مرتقب حول مشاريع فنية قادمة.

إذن أعزائي أدركنا الوقت واستمتعنا كثير مع طلباتكم ومشاركاتكم، وشكرا لكل الطلبات اللي وصلتنا. ونختمها بآخر طلب من عبير، تحية لك يا عبير، وتطلب جلسة من جلسات صوت الخليج الحصرية بصوت الفنان فضل شاكر، احتمال أنسى حبك. إلى أن نلتقي إن شاء الله مجددا في نفس التوقيت غدا، تقبل مني كل الود، أنا جواه برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق إبراهيم العزاوي. يومكم سعيد وإلى اللقاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: واتبسمت أمك وأنا على راسي شلت همك.
1: من جلسات صوت الخير.

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار.
2: سيف البحر سفلي.
1: نغم على أوتار.
3: أستاذ بعيد بعيد.
1: معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات.
4: القلب باطن وضار.
1: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم أحد، بداية أسبوع، بداية نهار مليئة بكل ما هو طيب ومبشر وجميل لكم جميعا إن شاء الله. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm، البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق. نشكر الزميل محمد ياسين من قسم الحاسب الآلي، كما نشكر الزميل عيسى علي من قسم الاستوديوهات، ونشكر رئيس قسم الاستوديوهات الزميل محمد عبد الله. نشكر كذلك الزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيل الرميحي، أميرة صديقي من قسم الموقع، ونشكر الزميلتين دينا أبو شنب ونانسي زهرة من قسم البرامج. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، كل عام وأنتم بخير، أيام مباركة ولحظات مباركة وجميلة، عيد الأضحى المبارك على الأبواب، كل عام وأنتم بخير. نتمنى أن يكون عيدا سعيدا على الجميع إن شاء الله، وأن يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. طبعا أحيي المستمعين الكرام اللي أرسلوا ما يريدون الاستماع إليه. دائما يوم الأحد بيكون أو بداية أسبوع، فبيكون في نوع من يعني الكسل اللذيذ، يعني نسميه كسل، يعني في نوع من التكاسل شوي، لكن بداية جميلة وجديدة، وأن تصحوا مع الصباح هذا شيء رائع. أبو هيثم طلب الليلة عيد، ياسمين الخيام، منتصر شاكر طلب هي الدنيا حلوت لي، سعاد محمد، مازن طلب مرفرف الدلال، فيروز، عادل ببشي طلب فيروز برضو، غير يا عادل، سعاد طلبت أغنية حلوة بشكل لفريد الأطرش، مروان سعيد تغير الأغنية لو تكرمت يا مروان، يعني أغنية فرانكو عرب، يعني احنا بطربيات والغناء العربي الأصيل يعني، فلو تكرمت يا مروان غير ما طلبت، ولك الشكر الجزيل. فاطمة الوهيبي، عليك صلاة الله وسلامه لأسمهان. محمد ماهر، شباك حبيبي، ملح بركات. محمد بن أحمد الشكري طلب فيروز برضو، فيروز مطلوبة يا محمد الشكري. علي وجداد طلب سلامي أماني العبد الله، وعلي موسى طلب طالت غيبتك وحيدة خليل. حبيت أنوه بس أنه في بعض الأغاني مش موجودة، محتاجة تنزيل، وتنزيلها يحتاج إلى يعني وقت، فتصبروا علينا شوي إلى بين ما يتمكن زملائنا من تنزيل الأغاني، لأنهم مضغوطين جدا في أشياء كثيرة من ضمنها تنزيل الأغاني، فتصبروا علينا شوي معلش إن شاء الله. كل عام أنتم بخير وعيد سعيد على الجميع، و نسمع أغنية الاستهلال. أغنية الاستهلال على ما أظن عبد الرب إدريس، عبد الرب إدريس، وماله عبد الرب إدريس.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. طبعا أشكر عادل بوبشيت غير إلى أغنية درب المدينة سلام العبد الله، شكرا يا عادل. أشكر مروان سعيد غير إلى أغنية لا خبر فاضل عواد ودلال الشمالي، هي الأغنية لفاضل عواد لكن هذا التسجيل بتغني مع دلال الشمالي وبتغنيها بشكل حلو الحقيقة. يعني دلال الشمالي تكلمنا عنها احنا في حلقات سابقة من طربيات. أبو عبد الوهاب غير الطلب، يا أبو عبد الوهاب أنت عارف. إذا ممكن تدور الأرض عبد الله رشاد إن شاء الله. أبو عبد الوهاب طلب تدور الأرض عبد الله رشاد. في محمد الجابري، خليني بس أكتب محمد الجابري طلب عبد الكريم عبد القادر أي أغنية، أي أغنية الفنان عبد الكريم عبد القادر إن شاء الله. كل أغنية حلوة على فكرة، يعني تحيرنا أنت بتحيرنا يا محمد الجابري، بس إن شاء الله بنختار أغنية. أيام مباركة وكل عام وأنتم بخير جميعا. طبعا بنبدأ صوت الخليج معكم من يوم الوقفة، من يوم الوقفة في بتكون برامج خاصة بوقفة عرفات، ثم يوم العيد في تهاني العيد في الفترة الصباحية والفترة المسائية، بعد ذلك تهاني العيد بتكون لمدة يومين في الفترة المسائية فقط، وبيتناوب الزملاء والزميلات. بقرأ لكم الجدول بس بعد شوي، يعني من الإعداد من الإعداد بدرية محمد ومها زامل. في علي خاطر النجادي أرسل طلب مطرب تونسي، مطرب تونسي اسمه الهادي القلال، الهادي القلال سيرته الذاتية. وشكرا يا علي خاطر النجادي، أصبح يختار لنا من شمال أفريقيا أو من الدول المغاربية الحبيبة هي وأهاليها طبعا فنانين. فهذا مطرب برضو من، لا هذا من المغرب، يقول الفنان لا هذا واحد غير، الولادة والنشأة، لا البورزكي احنا ذكرناه بالأمس يا علي خاطر النجادي، هو اختار فنان تونسي اليوم برضو اسمه الهادي القلال، هادي القلال. وأشكر محمد عراقي طلب سعدون جابر عيني عيني، خليني أكتب طلب محمد عراقي عيني سعدون إن شاء الله. طيب خلينا نسمع ياسمين الخيام، ياسمين الخيام طلبها أبو هيثم الليلة عيد، نسمع

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. تمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. في المستمع الكريم خالد الدنكي بيقول: لما يتم التركيز دوما على الأغاني فقط دون غيرها من الفنون الصوتية؟ أرجو أن تحظى الفنون الشعبية بنصيب في برنامجكم الجميل، باعتبار أن الفنون الشعبية أساس أغلب الأغاني من إيقاعات وأصوات شتى، وبالذات الأغاني الخ...

فيروز بتغني اغاني لبنانيه شعبيه كثير، الاغاني دخلك يا طير الوروار، ولا عهدير البوسطه، ولا مش كائن هيك يكون، ولا ما اغاني شعبيه. فالاغنيه الشعبيه بمفهومها هي كل الاغاني اللي بتذاع، معظم الاغاني التي تذاع عبر برنامج تربيات هي اغاني عربيه شعبيه. وفي الاغاني الفصيحه القصائد، انما بقيه الصوت، فن الصوت، فن الصوت لا تخلو حلقة من صوت من الأصوات، من الفنانين، من عوض الدوخي إلى إبراهيم حبيب إلى كثير من يعني الطربيات، منذ 2004 وعلى زيادة إن شاء الله. ف يعني اسمعنا، يعني تابعنا يا خالد، وأنا عارف أنك غيور طبعا على الفن العربي والخليجي تحديدا، أنا عارف يعني، بس تابعنا وفالك طيب إن شاء الله. وشكرا على ملاحظتك، شكرا جزيلا. في علي خاطر النجادي اللي اختار هذه القلال، عنوان الأغنية سميرة يا سميرتنا، أنا كاتبها يا علي خاطر النجادي، سميرة يا سميرتنا للهادي القلال. أبو سعد عاتب ومعاه حق والله، بيقول أنا ما سمعت طلبي، هو طلب رياض السنباطي، أشواق، طلب أشواق رياض السنباطي أو مقطع من أشواق لرياض السنباطي. إن شاء الله يا أبا سعد، وإن شاء الله غيابك يكون لسبب بسيط وجميل وعادي يعني. الحمد لله على سلامتك، وأهلا وسهلا بك في كل الأوقات يا أبا سعد من الرياض. نسمع الآن سلام العبد الله درب المدينة، طلبه عادل بوبشيت.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وفي سؤال من علي وجداد، شو اسم الفنانة أم كلثوم الحقيقية؟ فاطمة أم كلثوم. بجيب لك التفاصيل الآن، جيب لك التفاصيل يا علي وجداد، بس خلينا نسمع فريد الأطرش، حلوة بشكل طلبتها سعاد من الكويت.

حلوة حلاوة ما شافتهاش العين على حد قاسية قساوة ولا ترحمش دموع على خد حلوة حلاوة ما شافتهاش العين على حد قاسية قساوة ولا ترحمش

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. الكلمة التي توقفنا عندها اليوم في أغنية هلا بالليفاني لأحمد الجميري، وهلا بالليفاني لها قصة، بس الكلمة اللي توقفنا عندها اللي هي ينير دجاي. ينير دجاي نسمعها كمان مرة.

ينير دجاي لي منه سرابة. ينير دجاي ما معناها ما معنى الجملة أو العبارة؟ نتلقى أجوبتكم وهي كفاية كلمة دجاي. دجاي ما معناها؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله. هذه ناحية. ناحية ثانية، علي وجدات طلب بيسأل عن اسم أم كلثوم الطبيعي أو الحقيقي. اسمها الحقيقي هو أم كلثوم إبراهيم السيد البلتاجي. أم كلثوم إبراهيم السيد البلتاجي. بعض المصادر التاريخية تشير إلى أن اسمها فاطمة، لكن الوثائق الرسمية وإعلان الورثة تؤكد أن اسمها المدون في السجلات هو أم كلثوم. واضح يا علي؟ اسمها أم كلثوم، وأطلق أنه اسمها فاطمة، لكن الأوراق الرسمية تقول أنها أم كلثوم. المستمع الكريم خالد الضنكي بيقول: بالتأكيد أتابع البرنامج منذ فترة ليست قصيرة، ولكن ما قصدته تلك الأغاني الشعبية التي تؤدى بأصوات جماعية وإيقاعات فقط دون أن تصاحبها آلات موسيقية أخرى مثل فن الميدان، اليولا، الرزحة، الشوباني وغيرها. انت نقلتنا للون اخر من الغناء يا خالد. هذا مش غناء طربي، هذا غناء تراثي او شعبي. ممكن نسوي لها برنامج اسمه تراثيات او شعبيات، لانه ما فيش ايقاعات، ما فيش بس اصوات بشريه. رحنا من عالم الطرب والتطريب. تعرف الفرق ما بين ان يكون طربيا وان يكون شعبيا، ان يكون طربيا وان يكون تراثيا. فالألوان اللي ذكرت هي ألوان تراثية من التراث في الثقافة لأي شعب من الشعوب، من تراثه. ممكن نعمل برنامج نسميه الشعبيات أو نسميه التراثيات، لكن ما ينفعش طربيات. طربيات يعني في موسيقى وفي إيقاعات وفي تلحين وفي كوبليهات، يعني وفي في ألوان الغناء العربي، من الموشح للدور للطقطوقة لكل هذه الألوان الطربية. إن شاء الله يكون اتضح جوابي إن شاء الله. وأشكرك يا خالد الضنكي من عمان. في بالنسبة ل في صالح الشايجي كان كاتب ناشر في إحدى الصحف عن أغنية هلا بالليلفاني، ويقول: عالم الفن ساحر وجميل فيما يصلنا منه، مموسقا أو مغنى أو ممسرحا أو في أي شاكلة أو ثوب جاءنا. يقول: ومليء بالطرائف والنوادر وحكايات وقصص لا تقل في روعتها وظرفها عن المنتج الفني نفسه. يقول: قرأنا كثيرا وسمعنا أكثر عن تلك النوادر والقصص وما تنطوي عليها. يقول: ما سمعته، اللي هو صالح الشايجي يقول: ما سمعته مؤخرا من الفنان البحريني الصديق أحمد الجميري حول أغنيته الشهيرة هلا بالليلفاني يا هلابة. يقول الجميري: كنت مرة في أحد الأعراس سمعت أغنية من مطربة شعبية تغنيها ضمن فرقتها على الإيقاعات الشعبية، فراق لي لحن الأغنية ولكن لم أتبين كلماتها، وفكرت في تحديثها وغنائها مع فرقة موسيقية وبصورة فنية مطورة، وطلبت من الشاعر الشيخ عيسى بن راشد أن يكتب لي كلمات لها الوزن نفسه، فكتب لي الكلمات المطلوبة. ويواصل الجميري قائلا: ولما كنت في القاهرة لتسجيل الأغنية ومعي بعض عازفي الإيقاعات الشعبية البحرينيين، نبهوني إلى أن هذه الأغنية ليست من التراث كما كنت أظن، بل أن لها ملحنها وكاتب كلماتها، وهو حي يرزق اسمه مطر عبد الله. أسقط في يد الجميري واحتار ماذا يفعل، فاتصل بالشيخ عيسى يعتذر عن عدم تسجيل الأغنية بعدما تبين له أن الأغنية صاحبها لها صاحب، وأنها ليست من التراث، ولكن الشيخ عيسى وبظرفه المعهود ألح على الجميري تسجيلها وسيجد لذلك مخرجا. فسجل أحمد الجميري الأغنية مع الفرقة الموسيقية ونسب لحنها لصاحبها وهو مطر عبد الله، ولكن بكلمات الشيخ عيسى بن راشد. ولما انتشرت الأغنية ونجحت بصوت الجميري بعدما كانت مغمورة، احتج مطر وهو مؤلف الأغنية الأصلية وملحنها أيضا، فجرت تسوية الخلاف بأن اقترح الشيخ عيسى أن يتم تسجيل الأغنية في إحدى الجلسات الغنائية التلفزيونية بصوتي الجميري ومطربة شعبية اسمها شمة الخضاري،
على أن يغني الجميري الكلمات التي ساقها الشيخ عيسى، وتغني الأخضاري كلمات مطر. وهذا ما تم فعلا، فهذه الأغنية موجودة بثلاثة تسجيلات، أولها بصوت شمة وكلمات مطر، والثانية بصوت الجميري وكلمات عيسى بن راشد، وثالثة مشتركة بين الجميري وشمة وبكلمات الشاعرين مطر عبد الله وعيسى بن راشد. هذا ما وجدته عن هذه الأغنية. سمعنا احنا كلمة في الأغنية، والآن أي أغنية نسمع يا أبو محمد؟ سعد محمد، أغنية هي الدنيا حلوت لي، طلبها منتصر شاكر.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. كل عام وأنتم بخير وأيام جميلة على الجميع، لحظات يعني رائعة. نتمنى أن يسود الحب والسلام ربوع كل الأوطان إن شاء الله. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: ضوى خلي علي في الليل ساري ينيرد جاي لمن
0: ينيرد جاي، ما معناها؟ نتلقى إجابتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع طلب مازن مرفرف الدلال لفيروز.

0: العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، وكل عام وأنتم بخير. ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: ضوى خلي علي في الليل ساري ينير دجاي لمن
0: ينير دجاي. كلمة دجاي أو ينير دجاي ما معناها في الأغنية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. الآن نسمع دلال الشمالي وفاضل عواد في أغنية فاضل عواد لا خبر، طلبها مروان سعيد.

محترميات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، وفي المستمع الكريم محمد الجابري من بغداد يقول: هل تعلمون أن الفنان حسين البصري يعد من الفنانين الشعبيين الأوائل من العراق؟ صاحب أغنية محتار أدور أنا نادر إذا رديتي، والذي غنى أغانيه العديد من الفنانين العراقيين والعرب. شكرا يا محمد الجابري من بغداد. في المستمع الكريم علي خاطر النجادي أرسل أبيات، طبعا أحب أقول للمستمع الكريم الجابري أنه في الأغاني اللي التراثية ممكن أخذت التيمة الأساسية وتبنى عليها غناء طربي. إن شاء الله تكون المسائل واضحة. بس يقول: اخترت لكم أبيات شعر الدكتور ماجد عبد الله، تقول الأبيات: وأقسى ما على الإنسان صحب أضاع الود لما استودعوه، شعور طالما أبكى وأدمى قلوبا، واسألوا من جربوه، إذا ما المرء منا عاش صفوا أتوه، وإن تكدر أهملوه، وهل ترجى الصداقة عند قوم إذا وقع الصديق تجنبوه. أن الأصحاب باعوا الود فينا وساموه العذاب، أن الأصحاب باعوا الود فينا وساموه العذاب وضيعوه، فلا أسف ولا عتب عليهم، فعند الضيق تنكشف الوجوه. ذكرني المطلع: وأقسى ما على الإنسان صاحب أضاع الود لما استودعوه، ذكرت بيت المتنبي الجميل: ومن نكد الدنيا على المرء أن ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صدقته بد. من نفس الأجواء نسمع. طيب، إحنا نستعرض، نسمع الكلمة للمرة الأخيرة، نستعرض أجوبتكم.

ضوء خلي ينيرد ينيرد جاي ضوء طبعا ضوء خلي ينيرد جاي يضيء ظلامي الدجى هو الظلام أو العتمة أو من صفات الليل الدجى الله يسعد صباحك بالخير أبو أحمد مطلوب أغنية ليالي العيد علي عبد الكريم أنا طالع كاتبها يا أبو فهد كاتبها يا حبيبي كاتبها لا تقلق أصبر شوي القليل من الصبر يا أبا فهد حبيبنا في طلب غير وعدعنا الطلب اللي هو مروان سعيد وطلب دلال الشمالي دلال الشمالي هي فنانة مغنية لبنانية من مواليد عمان الأردن وتحمل الجنسية الأردنية دلال الشمالي لبنانية الأصل ولكن ولدت في الأردن من مواليد عمان عاصمة الأردن وتحمل الجنسية الأردنية حصلت على شهرتها في سوريا والأردن بدأت عملها الفني بالغناء في الإذاعة الأردنية والإذاعة السورية سنة 1969 قدمت بعض الأغاني ولم تستطع منافسة كبار النجوم وقتها مثل سميرة توفيق سلوى العاص انتقلت للعيش في دمشق ثم عادت للزواج من رجل عراقي وغنت بعض الأغاني باللهجة العراقية منها أغنية لا خبر وبعد عودتها إلى الأردن عادت للغناء ببعض الأغاني الفلكلورية الجميلة والوطنية نكمل مع المستمعين الكرام اللي أجابوا أبو سعد ينير الجاي يضيء بجنبي أو عندي يضيء ليلي أو يضيء عتمتي دجى ليل أو عتمة أو ظلام كويس ينير عتمتي أو ظلامي أو ليلي يضيء ليلي علي وزداد يقول معنى كلمة أني ينير الدجاي دال من دجا من دجا دجاي ينير دجاي هي أصلا بفصحى يعني ينير دجاي يعني ينير ليلي يمكن يقصد شخص مجهول لا مش شخص مجهول الليل العتمة يا علي محمد حسن أي يضيء كل شيء حولي صح يضيء عتمتي العتمة اللي محيطة بي أو ليلي فاطمة ينير بمعنى يضيء أو يشرق مش بالباء بالدال يا فاطمة بجاي كلمة بدوية تعني جانبي أو لا ينير الدجاي دا اسمعيها كويس دا ينير الدجاي دال دجاي دجا مش بالمقصود بها الجانبي أو ناحيتي أي في طريقي ومعي اللي معه الشخص الذي يضيء بوجوده أو بكرمه جانبك ينير الدجاي ينير ظلمتي أو عتمتي هي دجاي اسمعها كويس اسمعها كويس تجد أنها دجاي من دجا علي وجداد يقول كلمة اللي تكتبها صعبة طيب علي ماشي حتى الفنان أحمد الجميري بيدقق على الدال دقق على الدال لو سمعتوا الدجاي الدجاي حتى لأنه دال ساكنة لكن ندقق عليها إذن وصلنا شو اليوم هو؟ اليوم الأحد في الأحد كل عشرة كل يوم الأحد الساعة 10:30 بنتوقف مع الشيء نادر في أغنية اسمها عن ندى الندى لصباح وصباح بتغنيها مخلوطة وهذه طلبها مازن الصراحة أو اقترحها مازن إن شاء الله مازن يكون متابع اقترح أغنية صباح عن ندى بالعربي وبالفرنسي فاسمعوها فكرة برضو

صباح يعني محمد حسن بيسأل يعني شو اللي صار صباح يعني مازن بيقول شكرا شكرا لله يا مازن، شكرا حبيبي. أنت صاحب الفكرة وأنت اللي يعني لك الفضل بعد الله. محمد حسن بيقول ما هذه الكلمات؟ جواب محمد حسن: أي يضيء كل شيء حولي. صح، يضيء شو؟ ماشي. محمد أبو سعد من الرياض: عتمة الغياب، يضيء عتمة الغياب. صح، أي شيء معنى العتمة، بمعنى العتمة أو الظلام. والإنسان لما يكون في يعني في حالة مزاجية سيئة، حتى لو كان حواليه أنوار وأضواء وحبايبه مش حواليه، بيشعر بعتمة، بشوف زي عتمة، ما بشوفش نور حد. صح. طبعا احنا احمد الحديثي بيقول صباح الخير ابو احمد، صباح النور احمد، يقول هاي اغنيه صباح هي كنز لمسابقه كلمه في اغنيه. صح، فكره برضو. يا والله لو كنت بعرف فرنسي، المشكله اني بعرف صيني بس. شكرا يا احمد وتحيه لك. طيب احنا كل يوم في هالوقت بنسمعكم مقدمه اغنيه، وعليكم ان تعرفوا الاغنيه. عرفتوها؟ والله مش عارف عبد الله سادة طول ولا قصر، بس يعني ما قصر صراحة، أبو محمد ما بقصر. طيب نسمع اسمهان في أغنية عليك صلاة الله وسلام عليه الصلاة والسلام، طلبتها فاطمة الوهيبي.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، ونسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. طيب إن شاء الله تكونوا عرفتوها، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله، ونسمع ملح بركات طلبه محمد ماهر شباك حبيبي.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وأشكر الزميل عبد الله السادة، صور لي جدول العيد وأرسل لي. شكرا شكرا يا أبو محمد، ما تقصر حبيبي. جدول عيد الأضحى، أول أيام العيد يعني سلسبيل، وأنا مع سلسبيل إن شاء الله من الساعة 8 صباحا حتى 10 صباحا. الإعداد مها زامل وبدرية محمد. تهاني العيد. بعدين من 10 ل 12 دينا أبو شنب ونعمة رياض، برضو الإعداد طبعا مها وبدرية. بعدين من هذا بعدين بنتوقف للرابعة عصرا، من الرابعة حتى السادسة عبد الله الهيل وجواهر بورشيد. وفي اليوم الثاني نبدأ من 4 مساء أو عصرا، الثاني والثالث، ثاني أيام العيد، ثالث أيام العيد من الرابعة عصرا، روضة وعبد الرحمن بن سعود، وثالث يوم العيد رجاء زميلتنا رئيسة قسم البرامج مع عادل عبد الله من 4 ل 6. هذا بنكون معكم في تهاني العيد. كل عام وأنتم بخير، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات إن شاء الله. شكرا يا عبد الله. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. نسمع المطربة القطرية أمان العبد الله في أغنية سلامي، طلبها علي وجداد.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، وكل عام وأنتم بخير. وكمان مرة نسمع مقدمة الأغنية. إن شاء الله تكونوا عرفتوها، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. وحيدة خليل، وطالت غيبتك، طلبها علي موسى.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عندي اقتراح هذا مروان سعيد، عندي اقتراح ابو احمد، لو تسجلون اغاني كريم منصور بتسجيلاتكم ان شاء الله. مين كمان؟ عتمة الغياب، صح، هذا ابو سعد. انا ذكرت جوابك.

السعاد. بعد سعاد أبو هيثم من مسقط، يقول مقدمة الأغنية الفنان علي عبد الستار. لا مازن، المقدمة غريد الشاطئ ظلم الناس. لا النص صح ونص غلط. أي بعتبرها صح، غريد الشاطئ أغنية الشيابي مني، كلمات محمد محروس وألحان أحمد عبد الكريم. في مين كمان؟ حنان قالت ممكن الأغنية لغريد الشاطئ، صح ده أكيد يا حنان، مش بس ممكن، يعطيك العافية شكرا. فاطمة الوهيبي، مقدمة الأغنية غريد الشاطئ ظلم الناس، كلمات سامي العلي ألحان أحمد عبد الكريم. لا هذه الشيبي مني، كلمات محمد محروس ألحان أحمد عبد الكريم. عادل بوبشيت، مقدمة الأغنية غريد الشاطئ الشيبي مني. صح. من بالنسبة للكلمة في أغنية ينير ظلامي الدجا شدة الظلام، شكرا يا عادل بوبشيت. مين كمان؟ أبو عبد الوهاب يقول المقدمة لغريد الشاطئ، صح لغريد الشاطئ. محمد حسن، الأغنية الفنان القطري فرج عبد الكريم رحمه الله، رقص يا عيوني. هي قريب في شبه، لكن هي لا، هي غريد الشاطئ شيبي مني. علي وجداد، مقدمة الأغنية الفنان علي عبد الستار. لا في شبه تقريبا. صباح الخير حسن العجمي، حياك الله يا حسن، كيف الحال، شو أخبارك؟ يقول صباح الورد، محمد المصباح من اختياركم، من حسن العجمي، حياك الله يا حسن. والله توني شايف تأخرت في طلب الأغنية، في مرة قادمة إن شاء الله، في حلقة قادمة يا حسن العجمي، وأنت اللي منور الشاشة. ولا يهمك وليد من بغداد، ولا يهمك، كل عام وأنت بخير، وأنت بخير يا حبيبي، وأنت بخير يا وليد، شكرا يا حبيبي. انت قلت الجواب من كذي يعرفوها، المفروض ما تقول الجواب، ان شاء الله. حاضر يا علي، حاضر. المهم الاغنيه شيبي مني، كلمات محمد محروس، الحان احمد عبد الكريم، غناء غريد الشاطئ. نسمع مقدمه الاغنيه وجزء منها ثم نكمل.

وصلنا للحادية عشرة موعد الهدية اليوم، والهدية اليوم اختيارات عبد الله السادة الصراحة، حتى يعني شيء يعني حطه في رأسه. ربع الشمال ليس المنزمان بصوت جمال الدريعي.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. والمستمع الكريم علي خاطر النجادي كان طلب المطرب التونسي الهادي القلال، هو مطرب وملحن تونسي راحل، يعد من أبرز رموز الفن والأغنية التونسية في القرن العشرين. اشتهر بعذوبة صوته المتميز وأدائه الرائع لروائع الطرب الأصيل، عرف في بداياته بلقب فريد تونس لتأثره الكبير بأغاني الموسيقار فريد الأطرش وإتقانه لأدائها. نسمع الهادي القلال من تونس في أغنية سميرة يا سميرتنا، طلبها علي خاطر النجادي.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، كل عام وأنتم بخير. ونسمع عبد الكريم عبد القادر في أغنية ليل السهارة لطلبها محمد الجابري.

لما بتقول ليست هي الأغنية المطلوبة، وهذا ليس صوت خالد الشيخ مع الأسف. والله ليس بيدي، أنا عمري ما سمعت أغنية تعالي لخالد الشيخ حتى أحكم، ولكن المكتوب في الكمبيوتر هذا إنه أغنية تعالي خالد الشيخ اللي طلبتيها، تعالي للفنان خالد الشيخ. على كل حال بنشوف في حلقة قادمة إن شاء الله، الحين الوقت متأخر وبعتذر منك يا لما، إن شاء الله يعني الخطأ بيتصلح إن شاء الله. شكرا لك وكل عام وأنت بخير وأنتم بخير مستمعين الكرام، ونبقى مع أشواق لرياض السنباطي اللي طلبها أبو سعد من الرياض. مع هذه الأغنية أو هذا المقطع من أشواق نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات، عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق، شكرا يا عبد الله. نشكر الزميل محمد ياسين من قسم الحاسب الآلي، كذلك نشكر الزميل عيسى علي من قسم الاستديوهات، نشكره على تعاونه هو وراشد عبيد. كذلك نشكر رئيس قسم الاستديوهات الزميل محمد عبد الله، والزميلات من قسم الموقع مريم قطبة، إيمان السعدي، نال رميحي، أمير الصديقي، ونشكر زميلتين دينا أبو شنب ونانسي زهرة من قسم البرامج. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

0: أرقني.
1: ضرب له أسرار.
2: شايف البحر يشوف
1: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
3: القلب باطن وظاهر.
1: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.